0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة المؤمنون. تلا علينا القارئ شيخ أحمد أبو طالب السوهاجي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ شيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 61 بعد 100 من سورة البقرة.

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد

هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله

في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا،

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله،

من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

الحساب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم

ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا.

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن

0: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 61 بعد المئة الثانية من سورة البقرة وحتى الآية 29 من سورة آل عمران. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقوله حيثما كنت أي في أي مكان، وقوله خالق الناس أي لتكن أخلاقك معهم. والحديث فيه دعوة إلى مراقبة الله عز وجل في كل قول أو عمل وفي أي مكان تكون، سواء حيث يراك الناس أو حيث لا يرونك، فالله شاهد ورقيب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، حين ينام الناس وتغفو العيون في ظلمات الليل البهيم، يبقى العارفون وقوفا بين يدي خالقهم، تناجي أرواحهم رب العرش في خلوة لا يشوبها رياء ولا يقطعها صخب. فقيام الليل هو رياض المحبين ومحطة الأنس التي يتزود منها العبد باليقين والرضا لرب العالمين. وفي جوف الليل المظلم تنزل الرحمات وتستجاب الدعوات وتقضى الحاجات لمن هجر فراشه وأقبل على باب مولاه منكسرا مستغفرا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قم في دجى الليل البهيم مناديا رب السماوات العلا متفانيا، فالليل بستان المحبين الذين سكنوا إلى الرحمن يرجون القبولا. فاهجر فراش النوم واشهد نفحة تجلو صدورا أثقلتها الأمانيا.
4: الليل

0: فسدت، وهناك أحلام الخيال توافدت، تترى فتسبح في الخيال
1: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 4:45. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 30 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم

ما وضعت، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم،

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

أتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ

إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم.

آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا فقل تعالوا

لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم.

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟

قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم

يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن

أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا.

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله.

آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا

0: خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 30 من سورة آل عمران وحتى الآية 8 بعد 100 من نفس السورة. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 6 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد الطوخي.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا من قصار الصور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خشي ربه.

0: الصبر. صدق الله العظيم.
1: من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الفجر. صلاة الفجر تأتيكم من رحاب الجامع الأزهري الشريف بمحافظة القاهرة، وتتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، ويؤذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 5:30 إن شاء الله. ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومن التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد الفيومي هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا إلى موجات البرنامج العام.

0: والشرق الأوسط إلى موجات إذاعتنا إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. إلهي، قامت بك الأشياء وسبحت لك الأرض والسماء، وما زال الكون محكوماً وسيظل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فما من شيء إلا أنت خالقه، وما من رزق إلا أنت رازقه، وما من أمر إلا أنت مدبره. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. اللهم إنا نبرأ بالثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم اجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ذنبي عظيم يا عظيم، وإنني بمحمد أرجو الشفاعة فيه، فبه توسل آدم من ذنبه، وقد اهتدى من يقتدي بأبيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام. من هنا، من حصن الإسلام الحصين، من الجامع الأزهر الشريف، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. وما علينا أيها الإخوة المؤمنون إلا أن نبدأ بخير الكلم، القرآن الكريم، الذي هو عز تليد لمن تولاه، وسلم رفيع لمن ارتقاه. تلاوته درجات، وتدبره فتوحات، وكل حرف فيه بعشر حسنات. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءاً من الآية الأولى إلى الآية الثانية والخمسين من سورة القلم، نهاية السورة، يتلو علينا قارئنا القارئ

0: الشيخ محمود محمد الخشت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: يا قارئ القرآن حسبك أنه شرف به تتعاظم الحسنات، ورسالة قدسية ونجابة ومهابة تعلو بها الدرجات. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن، حيث تلا علينا سورة القلم من الآية الأولى وحتى نهاية السورة الآية 52، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ورد في هذه السورة الكريمة المباركة من الآيات والعبر ما نحن في أمس الحاجة إليه. علينا أن نأخذ العبرة من أصحاب الجنة الذين بخلوا على الفقراء والمساكين، فأضاع الله تبارك وتعالى ثروتهم لأنهم لم يمتثلوا لأمره: أنفق ولا تخش إقلالا فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاقه، لا ينفع البخل مع دنيا مولية ولا يضر مع الإقبال إنفاقه. حتى أن أحدهم أشار عليهم بألا يحرموا اليتامى والمساكين والفقراء، لكنهم اغتروا بنعمة الله عز وجل. فيا أصحاب الأموال ويا أصحاب الجاه والسلطان، لا تبخلوا على الضعفاء والمساكين، حصنوا أموالكم بالزكاة، حصنوا أموالكم بالصدقات. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستقيمين على شرعه وعلى سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الأوقات النيرات تحمل فيها رياح الأسحار أنين التائبين ودعاء المستغفرين وذكر الذاكرين وحاجات السائلين إلى حبيب التائبين رب العالمين. فهيا بنا أيها الإخوة الأحباب نلجأ إلى مولانا تبارك وتعالى بالدعاء، فالدعاء ينتشلنا من الأرض إلى السماء، ويصل قلوبنا بالله، ويدخلنا إليه سبحانه بلا باب، ويوقفنا بين يديه بلا حجاب، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد. نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

وحده لا شريك له.

وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا

ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. عشنا معه الدعاء والابتهال لله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نعلم أن ميزان التفاضل بين الناس في الإسلام التقوى والعمل الصالح. فحين دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، صعد بلال بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر الكعبة ليؤذن، ليصدح بكلمة الحق: الله أكبر. فلما سمعه الحارث بن هشام قال: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وإذا كنا اليوم نعيش في عالم يصنع للناس موازين كثيرة، هذا ميزان المال وذاك ميزان المنصب وهذا ميزان الشهرة، وآخر ينظر إلى المظهر والمكانة، فإن السؤال الذي سيبقى دائماً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا السؤال هو: ما مكانتك عند الله؟ كم من إنسان يمشي بيننا لا تلتفت إليه الأعين وهو عند الله أعظم من أناس تتسابق الأعين إليهم. نعم، كم من رجل لا يعرف في المجالس ولا تفتح له الأبواب ولا ترفع له الهامات وهو عند ربه عظيم، لأنه يخاف الله في سره ويحسن عمله في خلوته ويحفظ للناس حقوقهم ولا يطلب منهم مدحا ولا ثناء. ولذلك لما صعد عبد الله بن مسعود شجرة وكان دقيق الساقين، نظر بعض الصحابة إلى دقة ساقيه فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ولذلك إذا كنا الآن في زمن صارت فيه الصور تخدع والمظاهر تضخم وتضخم ومنصات التواصل تصنع الشهرة في ساعات، فإننا أحوج ما نكون إلى أن نتذكر أن ميزان الله عز وجل غير ميزان الناس، وأن العبرة عند الله ليست بما يظهر للناس، ولكن بما يكون في القلوب والأعمال. فلا تربوا أولادكم أبداً إلا على ميزان التقوى، وليكن همكم ما بينكم وبين الله لا ما يقوله الناس عنكم، ولا تنشغلوا بمكانتكم عند الناس وتنسون مكانتكم عند رب الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة ودع.

تشد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

كل أحد، وتشفي بها الروح والجسد، وتمنع بها عنا الحقد والحسد. بحق قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا مولانا يا مجيب، من دعاك لا يخيب، يسر لنا فرجا قريب بالصلاة على الحبيب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشد، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أحمد عبده وتامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن مصدر الإذاعات الخارجية الزميلان حنفي محمود وأشرف أبو زيد، ومن استوديو البرنامج العام الزميل وسام محمد، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ساعتنا الآن 6:16 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الثلاثاء 17 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل دكتور خالد الشافعي، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها في 6:13. أما الآن إخوتنا الإيمان، نبقى مع هذه الابتهالات للشيخ أيمن عبد المنعم الحساني.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

عفيف النفس كن في كل حال، فإن المرء زينته العفاف. ولا تسأل بإلحاف أناسا، وكن في العيش شيمتك الكفاف. وغض الطرف واحفظ عرض أهل، إذا مرت بجانبك اللطاف. معاذ الله معاذ الله، قلها بانكسار، وقل إني من الباري أخاف.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. فقال: وهل تركت من شيء؟ تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً.

أصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.

والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسب

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا.

لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

الدنيا الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

ويزكيهم ويعلمهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

قُتِلُوا قُلْ فَدَرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء

اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما

هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبالي.

0: والأرض، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة آل عمران. لقاؤنا التالي إخوتي الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ألف صاد، يقول في رسالته: قلت إن نجح ولدي بتقدير ممتاز فسوف أصنع حفلا كبيرا، وقد نجح ولدي والحمد لله، غير أني متردد في ذلك لظروف بعض زملائه. يقول السائل: فهل يلزمني شيء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن الولائم المشروعة جمع الأحباب إذا حفظ الابن القرآن الكريم أو كذا الانتهاء من الإجازة العالية حصول على الليسانس أو البكالوريوس أو يعني مرحلة معينة الانتهاء منها أو يعني حاجق مهنة معينة، فهذا يعني لا مانع من عمل وليمة. وليمة الحسق يعني الأصل فيها يعني فيه يعني مرع في حفظ القرآن الكريم أو ما إلى ذلك. ومن الولائم أيضا المشروع وليمة العرس وليمة الخرس، أيضا سلامة المرأة من الولادة، ووليمة الإعزار الختان، ووليمة الوكيرة بناء الدار أو بناء الشقة، النقيعة أيضا وليمة من القادم من السفر، والوليمة قد تكون مأدوبة عامة لغير سبب يعني. في واقعة السؤال قال صاحبه جملة شرطية وهي: نجح ولدي بتقدير ممتاز فسوف يعني أصنع حفلا كبيرا، وقد تحقق ذلك والحمد لله، غير أنه يراعي ظهور زملاء ابنه الذين لم يحصلوا على هذا التقدير وربما لم يحالف يعني البعض منهم يعني النجاح. وهل هذه الصيغة هل تعد يعني يمينا أو نذرا أم لا تعد يمينا ولا نذرا؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء، لأنه متردد يعني في عمل هذه يعني الوليمة. يعني جاء في بداية المجتهد ابن رشد المالكي: والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا، فإن اليمين في لغة العرب لها صيغ مخصوصة، وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم، وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين. فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم الأيمان، يقول ابن رشد فيه في ذلك نظر يعني. وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين. قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآيات. فظاهر هذا أنه قد سمي بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرجه مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين، فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق. يعني هذه الصيغ لا تدخل تحت صيغ اليمين ولا صيغ النذر. وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم من مثل هذه الأقاويل يعني الخارجة مخرج الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك طلاق، وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر، أي ليست بأيمان فترفعها الكفارة. فلم يوجبوا على من قال: إن فعلت كذا وكذا فعلي المشي إلى بيت الله مشيا ولا كفارة، يعني ألزمه المشي ولا أن يكفر، على هذه ليست نذرا ولا يمينا يعني. بخلاف ما لو قال: علي المشي إلى بيت الله، علي المشي إلى بيت الله، لأن هذا نذر باتفاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. هذا كلام يعني أهل الظاهر. والذي أنصح به أن يكفر صاحب هذا السؤال كفارة يمين، إذ من الفقهاء من اعتبر هذه الصيغة يمينا، وهذا يعد خروجا من الخلاف، يعني إخراج كفارة يمين وعدم صناعة هذا الحفل الكبير بعد نجاح ابنه وحصوله على تقدير طيب، فيعد يعني إخراج يعني تطبيق أو إخراج كفارة يمين إطعام 10 مساكين، يعني طالما فيه قدرة إن شاء الله يكفي هذا خروجا من الخلاف. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف نون يقول في رسالته: بعت سيارتي واشترطت على المشتري رضا والدي على هذا البيع. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله.

0: يعني أنه تاجر وقضى وقتا طويلا من عمره في الأسواق يبيع ويشتري، فلا يستطيع أن يتوقف عن البيع والشراء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه ولي الخيار ثلاثا. أخرجه ابن ماجه وغيره. ومعنى لا خلابه أي لا خديعة. وقد أخذ بهذا الحديث فقهاء الحنفية والشافعية، فقالوا: من حق البائع والمشتري أن يشترط في العقد أنه له الخيار في التمسك بالبيع أو رده خلال 3 أيام، ولهما الحق أن يجعل هذا الخيار لغيرهما سواء كان أبا أو أما أو رجلا أجنبيا. والقاعدة التي نخرج بها من ذلك أنه من حق أحد المتبايعين أن يجعل الخيار في التمسك بالمبيع أو رده إلى شخص آخر ليس طرفا في العقد، وهذا ما يسمى بخيار التروي. لكن يشترط أن يتوافق المتبايعان على وضع هذا الشرط في عقد البيع، فإذا لم يوضع هذا الشرط في عقد البيع فيكون العقد قد صار باتا لازما للطرفين منذ انتهاء التعاقد. وأخيرا نقول لصاحب الرسالة: إن كنت قد اشترطت لنفسك الخيار في العقد فلك أن توقف البيع على رضا والدك، وإن لم تشترط ذلك في العقد فليس لك إلا طلب الإقالة إن أحببت الانسحاب من العقد إذا لم يرضى الوالد هذا. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: ساعتنا الآن 7:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحج، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحج، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول بعض معاني سورة الفرقان نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله، وبعد، فإن سورة الفرقان سورة مكية قد نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ولذا عنيت بقضايا العقيدة وركزت عليها قضية توحيد الألوهية وإفراد الحق جل في علاه بالعبادة والطاعة والتقديس، وقضية الرسالة وإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع ما أثير حوله من شبهات، وقضية البعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين لتجزى كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسميت بهذا الاسم لمجيء لفظ الفرقان في أول آية منها، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولقد اتصلت هذه السورة، سورة الفرقان، بسابقتها وهي سورة النور، اتصال النظير بالنظير، ذلك أن ختام سورة النور قد تضمن أن لله ما في السماوات وما في الأرض، وأنه بكل شيء عليم. ولقد تحدثت الآية الثانية من سورة الفرقان عن ذلك المعنى، وتكرر كذلك في مواطن أخرى من هذه السورة الكريمة. ويقول الإمام الألوسي في بيان اتصال سورة الفرقان بسورة النور: ولما ذكر جل في علاه في آخر سورة النور وجوب متابعة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم ومدح المتابعين له وحذر المخالفين، افتتح هذه السورة بما يدل على تعاليه جل شأنه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله، وبما يدل كذلك على كثرة خيره تعالى ودوامه، وأنه أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إطماعا في خيره وتحذيرا من عقابه. كما أن سورة النور قد تحدثت عن العقاب الدنيوي لجريمة الزنا وهتك العرض في قول الله جل في علاه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم بيّنت سورة الفرقان العقاب الأخروي لهذه الجريمة الشنعاء، قال تعالى في معرض الحديث عن الشرك والقتل والزنا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيها المستمع الكريم، إن سورة الفرقان في ثنايا حديثها عن قضايا العقيدة قد صورت المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة التي تشاق الله ورسوله، وفي الوقت ذاته قد صورت في وضوح عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم وإيناسه له ودفاعه عنه، وكيف أنه سبحانه قد أحاطه برعايته وتعهده بما يمسح آلامه ومتاعبه ويطمئن فؤاده ويثبت قلبه على الحق. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم.
1: حول بعض معاني سورة الفرقان استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
3: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الجن يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الجن، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وصدق الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإسلام هو دين اليسر ودين الرحمة والخير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأمر أمته الإسلامية إلى اليسر وأن ييسروا، وحين يوجه أمته إلى ما فيه سعادتها وهناءتها دنيا وأخرى، يوجهها إلى أن يكونوا ميسرين لا معسرين، يوجهها إلى ما فيه أمنها وسلامها في كل أقوالها وأفعالها وأحوالها ومعاملاتها، فيأمرهم أن يكونوا ميسرين لا معسرين، وأن يكونوا مبشرين لا منفرين. هذا التوجيه النبوي الحكيم الذي يأمرنا فيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما يرجو من ورائه أن تكون هذه الأمة سائرة على منهاج الحق مستقيمة على الجادة، فلا تكليف بما لا طاقة لها به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا حرج في الإسلام ولا مشقة بل التيسير، لا حرج ولا مشقة في التكاليف أو في العبادات، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقد بين رب العزة سبحانه وتعالى اليسر، وأنه حين شرع العبادات وكلف بها الخلق لا يريد من ورائها المشقة بل يريد من ورائها اليسر، لأن في كل عبادة رحمة بنا، ولأن في كل ما كلفنا الله تعالى به اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك ما لم يكن الإنسان قادرا مثلا على أن يصلي من قيام فليصلي من قعود، ومن لم يجد الماء يتيمم، ومن لم يستطع الصيام لمشقة في السفر أو بسبب المرض فعدة من أيام أخر، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهكذا. فلا نرى عبادة من العبادات فيها حرج أو عسر أو مشقة. وكما جاء شرع الله تعالى بذلك كتابا وسنة، جاء بالتيسير، فإنه يأمر أيضا الأمة فيما بينها أن تتعامل بهذا الأسلوب وبهذا المنهج نفسه. فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إذا أمروا وإذا وجهوا وإذا دعوا غيرهم أن يكونوا ميسرين، فيقول في حديث آخر: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال ذلك في واقعة كان فيها أعرابي قد بال في المسجد، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وإنما أمرهم أن يتركوه، وقال: دعوه، لأنهم لو نهوه وزجروه لربما تحرك فكثر البول والنجاسة في أماكن متعددة، فقال: دعوه حتى ينتهي. ثم أمرهم وقال: وأريقوا على بوله سجلا من ماء، والسجل هو الدلو التي تكون ممتلئة ماء، ويطلق على الدلو اسم ذنوب، واسم السجل قال: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء أي دلوا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فنلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق ودعا إلى التيسير، وأمرهم أن يتركوا الرجل حتى ينتهي من بوله، ثم بعد ذلك وجههم بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين للرجل أن المساجد لا يصح فيها شيء من ذلك، وأمرهم أن يلقوا على هذا الموضع الذي بال فيه دلوا من ماء، ثم قال لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، إن هذا التوجيه الذي أمر فيه بأن ييسروا على الناس وألا يعسروا عليهم، وأن يبشروا ولا ينفروا، فيه دعوة للخير، لأن الإنسان الذي يبشر حين يدعوه غيره يستجيب إلى الخير وإلى الطاعة ويقبل عليها.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
1: محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ساعتنا الآن 7:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الابتهالات للشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظا بالنور أكثر.

والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور.

تصنع الرشد وتسعى في البكور، تصنع الرشد وتسعى

وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الحكمة من بدء كل أمر بسم الله تعالى، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أثر فهم معاني أسماء الله الحسنى وأثره في الإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، ولذلك احنا قلنا هناك في قول الله حق سبحانه وتعالى في بداية القرآن بسم الله. بسم الله أتقدم إلى هذا عشان ينفعل لي الشيء، انت ما جعلته منفعل بذاتك، ده بتسخير الله لك. بسم الله قد تكون عاصيا وتبتدئ مش عارف ايه، يقول لك برضو قولي لانني برضو رحمن ورحيم، مش هحرمك عطائي علشان غبائك، هتاخد عطائي لانني بنت الكافر. نعم، هو الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو. الله شو مجابهة ثانية ليه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، هيجيب صفات أخرى مرتبة عليها بقى. الملك له الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. فيه ملك وفيه مالك. المالك هو الذي يأخذ شيئا في حيزه مهما كان، كل واحد يملك حاجة إن شاء الله يكون توبل لنفسه مش كده. والملك يملك المالك وما ملك، اللي هو بقى مسيطر على ذلك. والميم واللام والكاف بتتشكل بأشكال تعطي معاني، فهي ميم ولام وكاف. ملك الميم الأول مفتوحة والثانية إيه مكسورة، الثالثة بتبقى حسب الإعراب، فالكلام في الأول وفي الإيه ملك. طيب إذا قلنا إن ملك فتحناهم الاثنين بقت لها معنى ثاني. الملك خلاص، وإذا قلنا ملك بقت معنى ثاني، يعني الملك هو المالك والمملوك والملك. طب وإيه هو ملك؟ ملك فتحناها كده ونطقنا الملك. قال له مش هناك إيه إن إحنا ما عملناش كده بملكنا؟ بملكنا يعني ما كانش في إيدنا إننا نعمل غير كده، ما كانش في إيدنا إننا نعمل إيه؟ خلاص. الحق سبحانه وتعالى قال في سورة مالك يوم الدين. مالك ليه؟ لأن ملك كل واحد والملك يملك الكل، انما اصل في الاخره ما فيش حد هيملك حاجه، يبقى على طول ايه؟ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. قدوس، القدوس دي مبالغه في الطهر والتنزه، منزه عن النقص في كل شيء، طهور يطهر كل شيء، هو الطهور. هذه معنى ايه القدوس. ولذلك تجد تسبيح الملائكه سبوح قدوس، سبوح يعني بتاع سبحانه، يعني ما فيش حاجه زي، يبقى قدوس هو إيه؟ سبوح ايه؟ رب الملائكه ورب الملائكه والروح. وقلنا بقى لو نظرت الى ما وجد في الكون من تعديات على مال الحق واعطائه للناس تجد في اشياء ما قدرش الناس يدوها للناس. مثلا الحق يسمي نفسه الرحمن، هل تعرف له سمية؟ حد سمى اسم الله دي أبدا مع وجود كافرين وملاحدة، طب ليه ما سموش؟ ما تعدوش كده وقلنا هنسمي ولدي الله. ليه ربنا صرفه؟ قال لك الصرفه دي تبقى من عند الله، انما ده هم مصروفين. ليه؟ أم قال لك لانه ما يقدرش يقول على ده، يمكن الكلام ده صح ربنا ياخده وهو يقول وانا ما حدش عمل. هل تعرف له اسلاميه؟ لا ما اعرفش الاسلام. طيب الناس كرموا الناس وقال له انت كذا وانت كذا، ما فيش منك وانت، انما هل قال احد لاحد سبحانك؟ هذه برضو من الممنوعات على البشر، سبحانك ولا تقال الا لك. وبنتحدى ان واحد يقول الحد الله. ولذلك الذين قالوا بالصرفه يعني الاعجاز القران، صرف الله العرب عن ان ياتوا بمثله، ولولا صرف الله للعرب ان ياتوا بمثله كانوا يقدروا يجيبوا. أم قال لك طب ما انت جبت المعجزه من الاول، ما دام صرفوا على انهم يقولوا هي امه بلاغه يبقى الاعجاز جه بقى. نعم. يبقى في حاجتين، ما تجدش له سمي والايمان، وما تجدش حد قال لحد سبحانك ابدا، ما تقالش ما لم يقولها احد لاحد. ولذلك جئنا في اركان الاسلام، الاركان الاسس اللي بني عليها الاسلام، مش هي الاسلام ده الاساس اللي انبنى عليه الاسلام. اذا فالاسلام فوق الاعمده والمش اللي طلع عليها الاسلام، قلنا ايه؟ شهاده ان لا اله الا الله، مش كده؟ وهذه يقولها الانسان في عمره ولو مره واحده، نشهد ان لا اله الا الله خلاص. وبعدين اقام الصلاه، طيب اقيم الصلاه، وبعدين ايه؟ إيتاء الزكاة. طب إيتاء الزكاة يمكن ما عنديش مال ولا ليا حركة، بسقط عني. طب صوم رمضان مش مستطيع ولا مسافر، حج البيت ما عنديش استطاعة، إنما استطاع سبيلا. يبقى إيه اللي في البيت؟ طب لا إله إلا الله الكلمة الأولى دي بنقولها مرة واحدة، تكفي مرة واحدة. أم قال لك ما فيش إلا الصلاة هي اللي من عشبة دي. ليه؟ لأن الصلاة كل الأركان كانت بتكليف للوحد، ولكن الصلاة وحدها كانت بالتكليف المباشر من رب محمد إلى محمد. ومدام كانت بالتكليف المباشر من رب محمد إلى محمد يبقى دي ما تسقطش. ولذلك قلنا زمان إن الرئيس لأي دائرة أما يكون عنده طلب حاجات روتينية بيمضي وخلاص، يودي الورقة دي هنا ويوديها هنا ويوديها خلاص. حاجة مهمة شوية يوم يكلم صاحبه يقول له التليفون جاي لك الورقه الفلانيه بقى خد بالك منها مش عارف ايه. في شيء اهم شويه يقول له تعالى لي هنا احسن انا عايزه. ايه اتفضل تعالى لي هنا احسن انا عايزه. عشان يكون الايه؟ الفرض بقى ايه؟ ولذلك لما كانت الصلاه لا تسقط حتى ولو كان الانسان حرام، ما دام عنده وعي لازم يصلي. بغمش عينيه بان يخطر افعال الصلاه على قلبه، بس ما تسقطش ابدا لانها تكليف من الله عزيز ونافع. ولما كانت كذلك جعل الله فيها بقية الأركان، فبقية الأركان التي تسقط عاشت في الصلاة، لأنك في كل صلاة وفي كل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي كل صلاة تزكي. لأن الزكاة كما قلنا أنت بتدي حتة من المال اللي هو إيه؟ فرع وجود زمن العمل. المال فرع العمل، والعمل عايز ايه؟ زمن. يبقى الصلاة خدت الزمن ده، يبقى مش خدت ثمرة الزمن ده، خدت حتة من الزمن نفسه. يبقى أبلغ من الصوم ولا لا؟ لا. يبقى الزكاة بتاخد حتة من الماء، حتة من الملاهي، إنما المال بيفضل زي ما هو. ما معلش كده، ده هي عملت خدت الزمن اللي بيجي منه الايه؟ اللي بيجي منه العمل. طب والصيام؟ قال لك برضه خد حتة من الصلاة. ليه؟ لأن في حاجات تصح أن تفعلها في الصيام ولا تصح أن تفعلها في الصلاة. يبقى إذن الصلاة إمساك عن أشياء وزيادة عن الصوم كمان، برضو تتكلم ومش عارف وتجري وتعمل دي وتعمل دي. الله الله الله. لكن الصلاة ساعة ما تيجي تصلي الشيء اللي كان محل لك تعمله هو صيام، تجري تتكلم أتمنى. يبقى إذن صيام وزيادة ولا لا؟ طيب علشان حج البيت اللي هو الركن الاخير المستوفي الاركان، كل فرض عمال بتتحرى انك انت متسيل ايه؟ يبقى من اللي قال لك الصلاه عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الايه؟ فقد هدم الدين. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، هو طاهر في ذاته عن كل نقص، ومنزه عن كل ايه؟ عن كل غير كمال. السلام، السلام مشتق هو من السلامة، السلام كله سلام. ولذلك حينما بلغت خديجة إن ربنا بيحييك بالسلام قالت إيه؟ الله السلام. هو الله هو السلام. يبقى ما دام سلاما في نفسه ما فيش فيه إيه؟ جوارح تتعارض مع ذاته. يعني الجوارح منسجمة وهي بعضها. والسلام المطلوب للناس إن كلهم يكونوا منسجمين. ولذلك لما يجي واحد يمشي على واحد يقول له السلام عليكم لأنه طارق عليهم. ما نعرفش طارق بشر ولا يقول السلام عليكم أنا جاي من سلام. وإحنا نرد عليه لأنه غريب عنا نقول له وعليكم السلام. إلى أن يحيي الملائكة يا أهل الجنة يقول إيه سلام عليكم طبتم فما عادش في أذى. وبعدين إلى رأيها شوية يقول إيه سلام قولا من رب رحيم. نعم. المؤمن المؤمن فالمؤمن يعني إيه؟ قال لك مادة دي مرة تستعمل متعديا ومرة تتعدى إلى ما بعدها بحرف هو الباء مرة واللام مرة أخرى. فإذا كانت متعدية تجد في قوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الإيه؟ الشتاء الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويتخطف الناس من حولهم وجعلنا لكم حرم آمن. آمنهم جعلهم آمنين من أن يخافوا شيئا. تبقى دي متعدية بنفسه. لكن مرة تتعدى بالباء. فإذا تعدت بالباء هي ما آمن به يعني اعتقده. طب ومرة تتعدى بالله هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. إذن آمن تستعمل هذه الاستعمالات كلها. فإذا كان الإيمان بالله يبقى هو ولا من آمن بنفسه. وإذا كان باللام يبقى التصديق هو المصدق لرسوله بالمعجزة مش كده؟ طيب والمصدق هات بقى بالإيه؟ مؤمن. بعض الناس قال مؤمن أي مؤمن. ما هو مؤمن خلق ما هي آمنة ما هي إيه؟ ما هي آمنة. يبقى إذا إما أن تستعمل متعدية يبقى بيمنع عنك الخوف أو تستعمل بالباء يبقى الاعتقاد أو تستعمل باللام يبقى إيه؟ للتصديق. المهيمن المهيمن هو القيم على كل شيء في حاجات كثيرة هو المتصرف فيه. مهيمن لذلك القرآن أنزل إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن يعني الكلمة له العزيز. احنا بنقول في حياتنا كده ده الشيء ده عزيز نادر مش موجود يعني صحيح ما فيش منه. طب دي واحدة. أو عزيز يغلب ولا يغلب. يغلب ولا يغلب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: صليت خلف الإمام صلاة العصر في جماعة، فقام الإمام لركعة خامسة، فما الحكم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حث الشرع الشريف المأموم عند سهو إمامه في الصلاة أن ينبهه بقول سبحان الله، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وفي هذه المسألة التي في السؤال، وهو أنه كان يصلي العصر في جماعة فالإمام قام لركعة خامسة، فماذا يفعل؟ هنا إذا كان المأموم أو المأمومون متيقنين من أنهم قد صلوا الأربع ركعات فلا يقوموا مع الإمام، يفارق الإمام ويصلون وحدهم، يعني يقرأ التشهد ويسلمون، أو أنهم ينتظرون الإمام ويصلي وحده حتى إذا نزل للتشهد يقرأ التشهد معه ويسلمون معه. أما إذا كان المأموم غير متيقن من أنه صلى أربعا فعليه متابعة الإمام في الركعة التي يصليها، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.

ويس

Thank you.

كده.

That was

فوسوس إليه الشيطان قال يا

فاصبر على ما يقولون وسبح

Mm-hmm.

تصبر على

ولا تمدن عينيك إلى

0: من آيات الله البينات ومن سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل على قضية التأويل حقائق وشبهات، ونرد في هذه الحلقة على شبهة نفي العقلانية والبرهانية عن القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخواتي في الإنسانية، أخواتي في الإيمان، هذا كلام غريب وعجيب ويفتح الباب لهم إلى التعسف في التأويل، التأويل العبثي، يفتح الباب لهم إلى تفسير النصوص الإلهية تفسيرا ماديا عبثيا بمنطق العاهات المزمنة. كيف يزعمون ذلك والقرآن الكريم في مئات الآيات تحدث عن فعل العقل باللفظ في 49 آية، وتحدث عن العقلانية بلفظ القلب في 132 آية، وتحدث عن العقلانية بلفظ اللب في 16 آية، وتحدث عن العقلانية بلفظ النهى في آيتين، وتحدث عن العقلانية بلفظ الفكر والتفكر في 18 آية، وتحدث عن العقلانية بلفظ الفقه في 20 آية، وتحدث عنها بلفظ التدبر في 4 آيات، وبلفظ الاعتبار في 7 آيات، وبلفظ الحكمة في 19 آية، واستخدم القرآن الكريم مصطلح البرهان في 8 آيات. ونحن هكذا أمام 275 موضعا قرآنيا جاء الحديث فيها عن العقل والاستدلال العقلي. ثم لا يغيب عن وعيك أن القرآن الكريم اشتمل على 1260 سؤالا للعقل البشري. إذن القرآن خطاب للعقل، القرآن اعتمد الدليل العقلي في حواره، وذلك مثل: أليس الله بكاف عبده؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهكذا جاءت معجزة القرآن الكريم، جاءت معجزة عقلية تخاطب العقل وتقنع العقل. نعم، القرآن ليس معجزة مادية، ليس كعصا موسى ونار إبراهيم وناقة صالح، وإنما معجزته معجزة عقلية تستنفر العقل وتستحسه على النظر والتفكر والتدبر. والقرآن الكريم هو الذي اعتمد الدليل العقلي حين جاء بآيات التدبر والأسئلة التي جاءت بكثرتها في القرآن الكريم لإيقاظ العقل. كذلك اعتمد القرآن الكريم المنهج العلمي والميزان العملي حين قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:07 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة غافر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من الشيخ محمد عمران.
2: طه صلاتنا

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب الخلق العظيم، يا من آتاك الله جوامع الكلم وألقى على كلامك المحبة والقبول. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الابتلاءات من الشيخ محمد عمران. ساعتنا الآن 9:55. نستمع إخوة الإيمان إلى الختم المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا لما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورتي الرعد وإبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، المسلم الحق يستعمل الرفق في كل شيء والتواضع من غير ذل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا الرفق من شيء إلا شانه. يقال إن ثلاث خصال من خصال أهل الجنة لا توجد إلا في الكريم: الإحسان إلى من أساء إليه، والعفو عن من ظلمه، والبذل لمن حرمه. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. روي أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال: ربي، أي عبادك أغنى؟ قال تعالى: أقنعهم بما أعطيته. فقال موسى عليه السلام: ربي، فأيهم أعدل؟ قال الله تعالى: من أنصف الناس من نفسه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: هل هناك علاقة بين تكفير السيئات وصلاح البال؟ كما في قوله تعالى في سورة محمد: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نعم، هنالك علاقة بين تكفير السيئات وصلاح البال. فحينما نمعن النظر في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، نرى أن الله سبحانه وتعالى لم يصلح بالهم ولم يصلح شأنهم ولم يرزقهم الراحة النفسية والسلامة النفسية ولم يرزقهم هذه السكينة القلبية ولم يرزقهم هذه الطهارة النفسية والطهارة الروحية إلا بعد تكفير السيئات عنهم، إذ لا يعقل أبدا أن يكون الإنسان صاحب ذنب ويعيش حياة راضية مرضية. فمن أراد أن يحيا حياة الهناءة والسرور وأن يعيش وقد رزقه الله تعالى راحة البال، فعليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والأعمال الصالحة التي تكون سببا في تكفير الذنوب والسيئات، وحين ذاك يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالراحة النفسية وبالسكينة وبالطمأنينة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه السكينة إنما هي منحة ربانية من الله تعالى يقذفها ربنا في قلوب عباده المؤمنين. هذه السكينة هي راحة البال، ومن المعلوم أن هذه السكينة

0: ما يشترى بالأعمال الصالحات وفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله العظيم هذا، والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: ساعتنا الآن 10:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الحجرات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

من آيات الله البينات ومن سورة الحجرات، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عمران.

تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 90 بعد 100 من سورة آل عمران.

والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

يصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

ما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون،

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم

فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ.

0: من الآية 90 بعد 100 من سورة آل عمران، وحتى الآية 48 من سورة النساء، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البناء. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الرحلة المباركة تتجدد مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع ساعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد ومدرسة السلطان الأشرف قنصوة الغوري، كانت هذه المدرسة تعليمية، وذلك لتدريس الحديث والعلوم الشرعية بما فيها المذاهب الأربعة: المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية. والسلطان الأشرف الغوري هو أحد أشهر سلاطين دولة المماليك الجراكسة، حكم في الفترة من عام 906 إلى عام 922 من الهجرة. ويتكون المدخل من عقد ثلاثي الفصوص تزينه سبعة صفوف من المقرنصات ذات الدلايات، شكلت تكوينا هندسيا بديعا. ويشتمل المدخل على حلية رخامية بنظام الأبلق من اللونين الأبيض والأسود، ويغلق عليه باب مكسو برقائق من النحاس. ويؤدي هذا الباب الرئيسي إلى دركات مربعة كسيت أرضيتها بالرخام الملون الدقيق، وغطي سقفها بالخشب المنقوش بزخارف مذهبة. وعبر هذه الدركات نصل إلى صحن المدرسة الذي يحيط به من أعلى آيات قرآنية مكتوبة بالخط المملوكي. شيد هذا المسجد على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد، فهو يتكون من صحن يحيط به أربعة إيوانات، أكبرها إيوان القبلة الذي يشرف على الصحن بعقد مدبب على شكل حدوة الفرس. هذا وتتمتع مدرسة السلطان الغوري بشكل عام بتجسيد مبهر للفن الإسلامي في العصر المملوكي. وللمسجد ثلاث واجهات، أهمها الواجهة الشرقية التي تشرف على شارع المعز لدين الله، وفتح بها ثلاثة صفوف من الشبابيك يعلوها طراز مكتوب بالخط المملوكي يتضمن آية قرآنية ثم اسم الغوري وألقابه، وتتوجها شرفات مورقة حليت أوجهها بزخارف محفورة في الحجر، كما يوجد في أسفل الواجهة حوانيت. ويتوسط هذه الواجهة المدخل الرئيسي الذي نصل إليه بسلم مزدوج، ويطلق على هذا النمط من المساجد المساجد المعلقة. وعلى يمين المحراب يوجد منبر خشبي دقيق الصنع مطعم بحشوات مطعمة بالعاج والأبنوس، وبهذا الإيوان أيضا كرسي المصحف المطعم بالسن. وينقسم هذا الإيوان إلى ثلاثة أقسام مفروشة بالرخام الدقيق برسوم تنوعت أشكالها. ويكتنف الإيوان البحري بابان يؤدي أحدهما إلى الطرقة المؤدية إلى الباب، فيما يكتنف الإيوان القبلي بابان يؤدي الشرقي إلى دورة مياه صغيرة أسفل المسجد، والغربي إلى طرقة وباب المنارة وحجرة صغيرة بها تابوت خشبي فوق قبر عرف بقبر الأنصاري. وفي مؤخر الإيوان الغربي دكة المبلغ محمولة على كابلين خشبيين ولها دربزين مطعم بالسن. ويعلو المبنى مئذنة ضخمة مربعة المقطع تقع في طرفه الجنوبي الشرقي. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول الآية 18 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، ونحن نطوف حول الآية المباركة، نود أن نوضح معاني بعض الكلمات، من ذلك كلمة الوادي، وأيضا معنى لا يحطمنكم في الآية المباركة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. في مفردات هذه الآية الكريمة يا أستاذ عبد الرحمن، كما تفضلت وذكرت ذلك، حتى إذا أتوا على وادي النمل. الوادي اسم فاعل من ودى، يدي وديا أي سالة، فهو واد، ثم أطلق على المكان الذي يجتمع فيه الماء ويسيل، ومنه سمي ما بين الجبلين واديا، وجمعه أودية، وهو المعنى المراد في الآية الكريمة. لا يحطمنكم، حطم أصل يدل على كسر الشيء مثل الهشم ونحوه، ثم استعمل لكل كسر متناهٍ، يقال حطمته فانحطم حطما، والحطام ما يتكسر من اليبس، قال الله عز وجل: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. وسميت جهنم بالحطمة لأنها تحطم ما يرمى فيها.
2: نأتي إلى أن نطوف حول المعنى الإجمالي للآية المباركة فضيلة الدكتور.
3: أما المعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا مر

0: بأن سليمان وجنده لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك.
1: ما مناسبة الآية لما قبلها؟
0: بمجرد التلاوة تظهر الرابطة. ففي الآيات السابقة كنا نتابع عرض جنود سليمان، وتواصل هذه الآيات ما ذكرته الآيات السابقة من حشر الجند ومسيرهم، وفي هذه الآية ذكرت موقعا معينا بلغه الجند في مسيرهم. هذا الموقع سماه القرآن وادي النمل، ويبدو أنه مكان تكثر فيه بيوت النمل، وبين النمل لغة الإشارة تفهم المراد. فأشار عليهم من تولى أمرهم أن جند سليمان سيمرون من أماكن وجودنا وبيوتنا، فادخلوا المساكن لتأمنوا من الضرر غير المتعمد وغير المقصود. وهذا ثناء ضمني على أخلاق جند سليمان، بحيث إن أذى النمل غير وارد من حرصهم على هذه المخلوقات نتيجة ما في قلوبهم من عطف ورحمة. وقول نذير النمل واستطلاعهم عن جند سليمان وهم لا يشعرون شهادة بمنتهى الرحمة والإنسانية. وهكذا أخلاق جند يقودهم نبي كريم وابن نبي كريم عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولما ذكرت الآية السابقة أن لكل صنف من جنود سليمان وزعة ترد أولاها على أخراها لتضبط حركتها وتحفظ وجودها، بين في هذه الآية أنموذجا تحققت فيه هذه الوزعة وهو النمل، حيث قالت النملة التي لها حق الإمارة على النمل لأتباعها: ادخلوا مساكنكم، إلى آخر الآية الكريمة.
1: فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن بعض الصور البلاغية التي اشتملت عليها الآية المباركة، نود أن نوضح دلالة التعبير بجملة حتى إذا أتوا، وأيضا دلالة التعبير بالإتيان دون المجيء.
0: دلالة التعبير بجملة حتى إذا أتوا. آثر القرآن الكريم التعبير بالإتيان دون المجيء في قوله حتى إذا أتوا على وادي النمل، ولم يقل في غير القرآن حتى إذا جاءوا، لما يحمله لفظ الإتيان من يسر الوصول والمرور دون عقبات. فجنود سليمان لقوتهم وكثرتهم لا يجدون صعوبة في مرورهم على وادي النمل، لذلك كان التعبير بالإتيان مصورا لحالة القوة عند جنود سليمان وحالة الضعف عند النمل.
1: حتى إذا أتوا على وادي النمل، فضيلة الدكتور، ما سر تعدية الفعل أتى بحرف الجر على؟
0: سر تعدية أتوا بعلى، الفعل أتى في الأصل يتعدى بنفسه أو بإلى، وقد عدي في قوله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل بعلى لأحد معنيين. المعنى الأول أن إتيانهم كان من فوق فأتي بحرف الاستعلاء، لأن فيما قيل كانوا محمولين على الريح فهم مستعلون، أي أتوا مستعلين على وادي النمل استعلاء الراكب على المركوب، ففيه استعارة تمثيلية أو تبعية. وهذا ما قاله صاحب حاشية القونوي على تفسير البيضاوي. والثاني في سر تعدية أتوا بعلى أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم أتى على الشيء إذا بلغ آخره، كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي، لأنهم ما دامت الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهم. والحاصل يا أستاذ عبد الرحمن أنه ليس المراد بالإتيان معنى المجيء بل معنى القطع، وقيل إن تعديته بعلى لكونه بمعنى المرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهبنا فضلا منه وكرما. هذا وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف. نشكر

0: لكم أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير، نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البناء. يستأنف ترتيله المبارك بدءا من الآية 49 من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلتم

إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم

مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيماً.

أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

يظلمون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

0: والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة النساء من الآية 49 وحتى الآية 13 بعد 100، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البناء. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الرحلة العطرة تتجدد مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة السابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي محمد عبد الحق. هذا ضحى الثلاثاء 17 من شهر ربيع الآخر عام 1448 للهجرة، الموافق 29 من سبتمبر عام 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم تامر الجيوشي على هندسة الهواء، والنبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما تقدمه إذاعة القرآن من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على خير إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البناء. يستأنف ترتيل هذه الفقرة من الآية 14 بعد 100 من سورة النساء.

بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا.

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن

بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.

سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهب

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.

مؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة.

أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا

وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون.

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل

0: أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم.
1: من الآية 14 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 5 من سورة المائدة ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البناء. تتجدد هذه الرحلة المباركة بمشيئة الله تعالى بعد الواحدة بحوالي 7 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الترمذي، والحديث فيه دعوة صريحة لترطيب اللسان بذكر الله بدلا من الثرثرة الكلامية فيما لا يفيد، فبذكر الله تطمئن القلوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من آيات الله البينات من سورة الشورى نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب القربات وأعظم الطاعات، فمن تمسك بها فاز بالسعادة في الدنيا وغفر ذنبه في الآخرة.
1: نجم سرى وسط الدجى فرأيته

الذي سعد الورى بقدومه.

محمد محمد نور العيون محمد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعنا إلى المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه باقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن شعبة قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وعن هشام عن عروة عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصيلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وعن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال: فما يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له، ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ذرها. قال كأنه كان على راحلته. وعن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن يمسأ له في أثره، فليصل رحمه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما على من كان أرحم الخلق بالخلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الظهر بمشيئة الله تعالى في القاهرة قبل الواحدة بربع الساعة. الآن نستمع إلى قرآن الظهر مما تيسر من سورة البقرة. نحيا مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعل

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن الظهر، كانت هذه آيات بينات من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى دقائق مع هذا الابتهال للشيخ طلعت هواش.

والعفو منك بأن يزول شقائي. ربي تكثفت الذنوب ولم أزل.

لجلال وجهك ذلتي وعنائي. أنت الرجاء، أنت الرجاء، وليس دونك أرتجي.

0: أنت الحكيم، أنت الحكيم العدل، أنت الواحد.
1: قدم الشيخ طلعت هواش هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي الواحدة إلا الربع حسب توقيت القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

نذر أن نذر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ علي محمود بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العصر في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 14 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مما تيسر من سورتي الطارق والفجر، نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما أدراك ما الطارق.

لما خلق. خلق مما

ما خلق، خلق من

وما هو بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني سورتي الطارق والفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم التحية. هذه حلقة جديدة من الكريم.

0: الكتابات الإسلامية، أعدها زميلي خالد قنديل، ويصحبنا خلالها على هندسة الهواء زميلي تامر الجيوشي. إخوة الإيمان والإسلام، لقد عني القرآن والسنة بالوقت من نواح شتى وبصور عديدة، فقد أقسم الله تعالى به في مطالع سور عديدة بأجزاء منه، مثل الليل والنهار والفجر والضحى والعصر وسوى ذلك. ومعروف أن الله إذا أقسم بشيء من خلقه دل ذلك على أهميته وعظمته، وليلفت الأنظار إليه وينبه على جليل منفعته. وكذلك جاءت السنة لتؤكد على أهمية الوقت وقيمة الزمن، فقد ورد في السنة النبوية بيان المسارعة باغتنام الوقت لفعل الصدقات خوفا من عدم إتاحة الفرصة للتصدق في وقت آخر. فعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل ألا تصدقوا. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من تمره من شعيره، لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان قيمة الوقت في حياة الإنسان. جاء فيه: إن الوقت في الإسلام له أهمية عظيمة، واستثمار الوقت يجب أن يكون أهم أولويات المسلم في الحياة اليومية، فلا يضيعه في سبل لا تأتي عليه بالفائدة في الدنيا والآخرة، ولا يكرس الوقت فيما يلهيه عن ذكر الله تعالى وعن العبادات والطاعات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الإنسان إذا عرف قيمة شيء ما وعرف أهميته حرص عليه وعز عليه ضياعه وفواته، وهذا شيء بديهي. فالمسلم إذا أدرك قيمة وقته وأهميته كان أكثر حرصا على حفظه واغتنامه فيما يقربه من ربه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوقت نعمة من نعم الله تعالى على خلقه، ولا بد للعبد من شكر النعمة، وإلا سلبت وذهبت. وشكرها يكون باستعمالها في الطاعات واستثمارها في الباقيات الصالحات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالآيات والأحاديث تشير إلى أهمية الوقت في حياة المسلم، لذا لا بد من الحفاظ عليه وعدم تضييعه في أعمال قد تجلب لنا الشر وتبعدنا عن طريق الخير. أيها المستمع الكريم، لكي يحسن الإنسان إدارة الوقت هناك عدة أسباب تعينه على حسن إدارة الوقت واغتنامه والاستفادة منه، ومن ذلك محاسبة النفس وتربيتها على علو الهمة. فحاسب نفسك أخي المسلم، اسألها ماذا عملت في يومها الذي انقضى، اسألها أين أنفقت الوقت، في أي شيء أمضت ساعات اليوم. اسأل نفسك هل ازددت فيه من الحسنات أم لا قدر الله من السيئات، مع إدراك أن ما مضى من الوقت لا يعود لا يعوض. فكل يوم يمضي، كل ساعة تنقضي ليس في الإمكان استعادتها، ومن ثم لا يمكن تعويضها. كما يجب عليك أن تربي نفسك على علو الهمة، فمن رب نفسه على معالي الأمور والتباعد عن سفسافها كان أحرص على اغتنام وقته، ومن علت همته لم يقنع بالدون وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
1: يا من بهديك أفلح السعداء

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها زميلي خالد قنديل، صاحبنا خلالها على هندسة الهواء زميلي تامر الجيوشي، وقرأها النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نعاود رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يرتل علينا بدءا من الآية السادسة من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

عنكم. واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً

في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.

لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا،

للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن

فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق

تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟

بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

0: يعملون. صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة المائدة من الآية السادسة وحتى الآية السادسة والستين ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بمشيئة الله تعالى حوالي الثانية والنصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قبل الخامسة بحوالي ربع ساعة يستضيف الزميل محمد عبد الحكم في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويسعدنا أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم من الآن على رقم التليفون 2-57-75-104 2-57-75-104. نتلقى الأسئلة والاستفسارات من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: لازلنا نتحدث مع حضرتك ومع السادة المستمعين عن السلام الأسري، السلام بين جنبات البيت المسلم، في ظل ما قد نعانيه في الآونة الأخيرة من وقوع مشكلات بين الزوجين وارتفاع نسبة الطلاق. أردنا أن نتحدث عن كيفية وقاية الأسرة من كل هذه الويلات بتحقيق السلام والحرص عليه في البيت المسلم. تحدثنا للزوجين عن كثير من النقاط التي ربما تحقق لهم هذا السلام، كتفهم طبيعة الحياة الزوجية وتفهم وجود اختلافات وعيوب لدى كل من الطرفين. ثم تحدثنا عن ضرورة وجود العواطف تحت ما يسمى بسلام العواطف، ويعبر كل منهما للآخر عن تلك المشاعر والتعامل بالأخلاق الإسلامية الحميدة فيما بينهما. اسمح لي اليوم نتحدث عن نوع من السلام لابد منه بين الزوجين، ما نسميه بالسلام المالي. كيف
2: نعم.
1: يكون ذلك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلا بد من وجود الإنفاق على الأسرة، والإنفاق في الإسلام واجب على الزوج، وربنا سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
1: نعم.
2: فالإنفاق على البيت هذه مهمة الزوج
1: الرجل. نعم.
2: والمرأة ليست مسؤولة عن الإنفاق على بيت الزوجية إلا برضاها وإلا تطوعا منها. وبعض العلماء قالوا، وهذا هو سر قول الله سبحانه وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني يقولون الغنم بالغرم، يعني على قدر ما يأخذ الإنسان من الميراث، ليس لأن الله تعالى يفضل الذكر على الأنثى، لا، وإنما لأن هذا الذكر مطلوب منه أشياء غير واجبة على المرأة. بمعنى إنه إذا مثلا مات إنسان وترك ولدا وبنتا وترك 3 ملايين مثلا، فأخذ الولد 2 مليون وأخذت البنت 1 مليون، هذا الولد مطلوب منه عندما يتزوج أن يأتي بسكن الزوجية، هو المسؤول عن هذا وهو المسؤول عن الإنفاق على هذا السكن. فربما استوعب هذه أو استوعبت هذه الأمور ما ورثه من والده، لكن هذه البنت ستحتفظ بهذا المبلغ، ويأتيها من يجهز لها بيت الزوجية وينفق عليها وهي زوجة حتى وإن كانت صاحبة مال.
1: نعم.
2: والعلماء يقولون إن كانت هنا مجاملة فالمجاملة للأنثى وليس للذكر. الشاهد إنه ينبغي أن يتحمل الرجل مسؤوليته في الإنفاق على البيت، بيت الزوجية. وفي المقابل ينبغي أن تكون الزوجة عاقلة في تدبير أمر بيتها، وأن تكون راضية بالقليل الذي يحصل عليه الزوج. خلينا واقعيين، يعني المرتب مثلا دخل الإنسان، وهي تعلم أن دخل زوجها كذا في الشهر، ينبغي أن تدبر أمور بيتها بهذا المقدار، لا تكون مسرفة ولا تحمل الزوج فوق طاقته، لأن تحميل الزوج والطلب منه طلبات ليست في استطاعته يعني ينتج عنها شيء من 2: إما أنه يمد يده للحرام ليرضيها، ليرضيها، وهذه مصيبة
1: طبعا،
2: وإما أنه يحزن في نفسه ويشعر بالعجز. والرجل إذا شعر بالعجز ضاعت السكينة من البيت، وشعر بأنه ضعيف أمام زوجه وأولاده،
1: وستصبح هي عبئا عليه وينظر لها بعيدا بقى عن المودة وعن الحب، تصبح يعني ممثلة لعامل ضغط عليه.
2: نعم.
1: فأين الحب هنا سيختفي؟
2: أكرمكم الله، هذا صحيح. ولذا صاحب الإحياء الإمام الغزالي عليه رحمة الله، كان يقول: كانت المرأة من السلف إذا خرج زوجها إلى العمل قالت له: يا فلان أو يا أبا فلان، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع والعرى ولا نصبر على نار جهنم. شوف، هذه تربت
1: الزوجة الصالحة.
2: أحسنت. هذه تربت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هي تريد أن تأكل حلالا، قل له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، نحن نصبر معك ونتحمل معك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالوا: نزلت هذه الآية عندما شكت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني
1: قلة النفقة.
2: الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان غنيا، وكان يعيش عيشة الزهد صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر الصدقة على الفقراء والمساكين، وقال لهن: من أراد أن يعيش معي هذه الحياة له ذلك، ومن أراد أن يفارقني ويعني يسرح سراحا جميلا فله ذلك. وعرض الأمر على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أول ما عرض، فقال لها: إني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. ثم تلا عليها الآية، وهنا ترد قائلة: أفيك أستأمر أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وهنا نرجع إلى ما قلناه في حلقة ماضية عن السلام العاطفي، وعن الإشباع العاطفي. هذه لما أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملت
1: كل مشاكل الحياة وحتى قلة النفقة وضيق الرزق. كانت يمر الهلال تلو الهلال دون أن يطهى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبخة كما نقول.
2: نعم، كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قيل: فما كان يعيشكم؟ قالت: التمر والماء الأسودان، التمر والماء. الشاهد هنا أن الزوجة إذا أحبت زوجها تحملت معه، وهو إذا أحبها تحمل معها. والشاهد هنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو القدوة للمسلم في حال يسره وفي حال عسره، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقدم لنا هذه القدوة، وتقدم زوجاته الطاهرات هذه القدوة
1: في حالة عمل الزوجة. دكتور، يعني أحيانا الزوجة مشاركة منها في الحياة الأسرية وفي المسألة الاقتصادية قد تكون من البداية تعمل، أو ربما تنزل للعمل لتشارك في جلب الرزق. هنا لابد أيضا أن توضع النقاط على الحروف كما نقول، حتى لا تحدث المشكلات ويظل السلام موجود داخل البيت.
2: نعم، لابد أولا من فهم من الواجب عليه النفقة. الواجب عليه النفقة هو الزوج، فإذا أنفقت المرأة في بيت الزوجية فلها ثواب عظيم، وهي بهذا تعين زوجها على مشاق الحياة، وهي بذلك تكون لها عند الله عز وجل صدقة. وزوجة سيدنا عبد الله بن مسعود، كان اسمها السيدة زينب،
1: نعم،
2: زوج سيدنا عبد الله بن مسعود، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وامرأة معها من الأنصار، وسألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة إذا أنفقت على زوجها من مالها أو على أيتام فهل لها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
1: نعم، أؤكد مرة أخرى دكتور أن عمل المرأة وما تنفقه في البيت هو يعني من باب المودة والحب،
2: نعم،
1: لأهل بيتها ولزوجها ولأولادها،
2: نعم،
1: ولا يعتبر ذلك واجبا عليها، لأن بعض الأزواج القلة منهم يعني ولله الحمد قد يعني يعتبر ذلك من باب الحق ويطالبها بجميع ما تحصل عليه من أجر، وربما تحدث مشكلات في،
2: نعم،
1: هذا المجال. فلابد من البداية نؤكد على ذلك من الاتفاق،
2: نعم،
1: يجلس الزوج والزوجة حتى من فترة الخطوبة إن كانت تعمل من قبل ذلك أو إذا نزلت للعمل بعد الزواج، يكون في اتفاق على مسألة الماديات وحتى لا تحدث فيما بعد المشكلات، أو لا يظهر الزوج أمام زوجتي بأنه طامع فيها.
2: نعم، والمؤمنون عند شروطهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وضحت الأمور من البداية استراح الطرفان بقية عمرهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوت المسلمين بالسكينة والمودة والرحمة.
1: شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في رحاب ما تيسر من سورة هود، نحيا الآن مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنهم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم شيخ بلال مختار هذا الابتهال. الثانية والنصف ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم بدءا من الآية 67 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذ

الْأَرْضِ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق

يَعْمَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر

تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن

الزائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم

أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم

بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم.

الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة،

عليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إن

قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القاري الشيخ محمود علي البنا برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. في الرابعة إلى الثلث إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن الثالثة. إخوة الإسلام والإيمان، إليكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي. أعدت هذه الجولة الزميلة شيرين أحمد ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل أمس فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمشيخة الأزهر الشريف السفير حداد عبد التواب الجهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج. وأكد فضيلة الإمام الأكبر حرص الأزهر الشريف على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم وتيسير أمورهم بما يساعدهم على التركيز في تحصيل العلوم والمعارف. ومن جهته استعرض السفير حداد الجهري لفضيلة الإمام الأكبر الجهود القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية لتيسير أمور طلاب الأزهر المصريين والوافدين، والتي من أبرزها إنشاء مكتب للتصديقات بمدينة البعوث الإسلامية خلال الشهور المقبلة تيسيرا على الطلاب الوافدين الملتحقين بالدراسة في الأزهر الشريف، والذي بدوره يعمل كمنصة مصغرة ومباشرة لوزارة الخارجية المصرية. تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للواعظات تحت عنوان الدليل الموحد لتغيير الأعراف الاجتماعية الضارة لمناهضة جميع أشكال العنف الأسري وخاصة العنف ضد النساء والفتيات بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الآئمة والواعظات وإعداد المدربين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبمشاركة واعظات من مديريات أوقاف القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف. تستمر الفعاليات حتى الأول من أكتوبر المقبل. هذا ويتضمن برنامج التدريبي عددا من المحاور المتعلقة بالاحتياجات النفسية وعلاقتها بالسلوكيات الفردية وتأثير أنماط التربية والبيئة الأسرية في تشكيل شخصية الفرد وتقديم رسائل توعوية تراعي احتياجات الأسرة وتحدياتها. استقبل الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين ودعم حضور المؤسسات الدينية المصرية في المحافل الدولية. وأكد مفتي الجمهورية أهمية التعاون مع وزارة الخارجية في التعريف بالتجربة المصرية في ترسيخ خطاب ديني يقوم على الاعتدال واحترام التنوع ومواجهة الأفكار المتطرفة. من جانبه أشاد مساعد وزير الخارجية بجهود دار الإفتاء والأمانة العامة في معالجة القضايا الدينية والفكرية المعاصرة، مؤكدا أهمية الاستفادة من إنتاجهما العلمي في دعم الحوار بين الثقافات والأديان ونبذ الكراهية والتطرف. عقد أمس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمدينة البعوث الإسلامية الملتقى الثامن ضمن ملتقيات شبهات وردود التي تنظمها اللجنة العليا لشؤون الدعوة بالمجمع في إطار برنامج منبر الوعي. وجاء ذلك تحت عنوان شبهات المستشرقين والحداثيين حول ترتيب سور القرآن الكريم. تناول الملتقى عددا من المحاور المتعلقة بترتيب سور القرآن الكريم، أبرزها مظاهر الإعجاز في اتصال خواتيم السور ببدايات السور التي تليها، مع بيان أن ترتيب القرآن الكريم أمر توقيفي سواء في السور أو الآيات، إلى جانب عرض أبرز أقوال المستشرقين والحداثيين حول هذه القضية والكشف عن أوجه الخلل والمغالطات التي تضمنتها هذه الطروحات وما تكشف عنه من محاولات للنيل من قدسية القرآن الكريم ومكانته. في إطار جهود المنظمة العالمية لخريج الأزهر في ترسيخ المنهج الأزهري الوسطي لدى الطلاب الوافدين وتعزيز وعيهم بالقضايا الفكرية، عقدت المنظمة ورشة عمل حضر فيها الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأستاذ بجامعة الأزهر بمشاركة 75 طالبا وافدا من عدة دول، منها نيجيريا وأفغانستان وبنين وبنغلاديش ومدغشقر والفلبين، وذلك ضمن سلسلة الورش العلمية التي تعقدها المنظمة لإعداد الدارسين الوافدين ليكونوا سفراء للمنهج الأزهري الوسطي في بلدانهم لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار التكفيرية وتأكيد أن وحدة الصف تمثل حصنا للمجتمع وتماسك الأوطان واستقرارها. ونختتم هذه الجولة بهذا الخبر. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق الباقة الشاملة لحجاج الخارج لموسم حج 1448 من الهجرة، والتي تجمع الخدمات الأساسية المقدمة للحاج منذ وصوله إلى السعودية حتى مغادرته بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة. وأوضحت الوزارة أن التعاقد على الباقة يكون إلكترونيا عبر منصة المسار الإلكتروني من خلال طلب واحد، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية وشركات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة التعاقد وشفافيته. هذا وتتضمن الباقة 4 خدمات رئيسية، هي خدمات المشاعر المقدسة ومرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتنقلات والإعاشة. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها شيرين أحمد ماجد وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: موضوع هذه الحلقة نعمة السمع. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف يكون السمع بوابتك لتدبر الكون، وكيف تحمي أذنيك لتكون وعاء لا يستقبل إلا ما يحيي القلب؟ هذه رسالة يمكن أن نوجهها لشبابنا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما نتعايش مع المنهج الإسلامي في حفظ أدوات المعرفة وعلى رأسها السمع، فالسمع من أدوات المعرفة التي حبانا بها الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة عظمى. وتخيل أخي المستمع، حينما تنظر إلى إنسان قد سلب الله سبحانه وتعالى منه هذه النعمة، انظر إلى حاله، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك بهذه النعمة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا مقابل أن تحافظ عليها أو أن تسلب منك، لأنفقت كل ما في يديك أو كل ما تملك حتى تحافظ على هذه النعمة التي حباك الله سبحانه وتعالى بها. وهنا على المخلوق أن يتأدب مع الخالق سبحانه وتعالى في المحافظة على هذه النعمة التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها. فحينما تسمع عن قول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هنا على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة، فلا يستعملها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيستعملها في الاستماع إلى كتاب الله عز وجل، يستعملها في طلب العلم، يستعملها في الخير، يكون بعيدا كل البعد عن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى من الغيبة ومن النميمة ومن التنصص ومن التجسس على الغير، من هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن نحافظ على ما استمعنا إليه، ولا نفشي الأسرار إذا ما استؤمننا عليها، ولا نتنصص أو نتجسس على غيرنا. وهذه من الأمور الهامة التي ينبغي علينا أن نعلمها لأبنائنا: إياكم أن تتجسسوا أو أن تتسلطوا على غيركم وتقوموا بإفشاء ما سمعتم، فهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى. ونقول أيضا للأزواج وللزوجات: عليكم بأن تتقوا الله سبحانه وتعالى في أسماعكم، فلا تدعوا للسمع المحرم مجالا إلى بيوتكم ولا إلى أولادكم، ولا أن تغرسوا هذا الأمر المحرم من الغيبة ومن النميمة في أنفسكم أو في غيركم. فهذه أمانة استأمنك الله سبحانه وتعالى عليها، فيجب عليك أن تحافظ عنها، لأنك ستحاسب عليها يوم القيامة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون الداعي إلى الحق، لا يسمعون الداعي إلى الرشد، لا يسمعون الداعي إلى الصواب، وإنما يسمعون إلى أمور محرمة ويقومون بنقلها إلى غيرهم، مما ينشئ نوعا من الصراع داخل الأسر ومن الصراع داخل المجتمعات. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فأولى بنا أن ننقل الخير من الأقوال ومن الأخبار، وأن نبتعد عن نقل الموبقات وعن نقل كل ما من شأنه أن يعكر الصفوة بين الإخوة والأخوات أو بين الأقارب أو بين الجيران، فهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى. وحينما نستمع إلى أحد الصالحين وهو يرد على من جاءه يحمل بعض الأخبار، فيقول له: ألم يجد الشيطان رسولا غيرك؟ ألم يجد الشيطان رسولا يحمل تلك البواعث وتلك الفتن من الأخبار التي قد تكون مكذوبة أو من غيرها؟ وإنما لزاما علينا إخوة الإسلام في هذا المجتمع الذي تكثر فيه السوشيال ميديا وغيرها من وسائل التواصل، أن نتثبت من الأخبار وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأبصارنا وبأسماعنا، إنه على كل شيء قدير.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الحشر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمود عبد الحكم تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الحشر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، أوجد كل شيء سبحانه وتعالى وليس في حاجة إلى شيء. سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومبدع كل شيء. سئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما الدليل على وجود الله؟ فأجاب قائلا: ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عن وجوده؟ قديم فلا أول لوجوده، خالق الأكوان ومبدع الإنسان، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، عز كل ذليل وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القاري شيخ شعبان الصياد يتلو علينا ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ شعبان الصياد تلا علينا ما تيسر من سورة الأعراف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام، ولمن نستمع الآن إلى هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي في سننه، حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا سنستمع بعد قليل إن شاء الله إلى آيات من الذكر الحكيم، بدءا من قول الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، من سورة آل عمران. وفي الآية يأمر الله رسوله أن يقول للناس: أأخبركم بما هو خير من المشتهيات التي زينت لكم من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ثم يأتي جواب هذا التساؤل الذي سيق للتنبيه والتشويق وتفخيم الجزاء الأخروي للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والماء وغير ذلك، حالة كونهم ماكثين في هذا النعيم أبدا، ولهم فيه أزواج مطهرة عن كل ما يستقذر من نساء الدنيا من الحيض والنفاس والعرق، ومبرآت من فحش القول وسوء الخلق وقبح المنظر. ثم هناك ما هو أفضل من كل ذلك، رضوان من الله فلا يسخط عليهم أبدا. لقد كانوا في دنياهم يعلنون عن إيمانهم بالله واستقامتهم على أمره، ومع ذلك يستشعرون التقصير، ولذا يطلبون غفران الذنوب وستر العيوب، كما كانوا يتصفون بالصبر والصدق والقنوت والاستغفار بالأسحار، لأن الدعاء في وقت السحر وهو ثلث الليل الآخر أقرب إلى الإجابة، لأن العبادة فيه أشق، والنفس فيه أصفى، والقلب فيه أفرغ. ولما مدح الله المؤمنين أردف ذلك ببيان أن دلائل الإيمان واضحة جلية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لقد دلل سبحانه على وحدانيته وسائر كمالاته بأفعاله التي لا يقدر عليها سواه، وبما نصبه من الدلائل في آفاق الكون وفي أنفس الناس، كما شهدت بذلك الملائكة وأولو العلم. والشهادة لله بالوحدانية يصاحبها الشهادة بأنه قائم بالقسط، أي بالعدل في الدين والشريعة والكون والطبيعة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم تبين الآيات أن الدين المرضي عند الله هو الإسلام واتباع الرسل فيما بعثوا به. ثم يرشد الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن جادله المبطلون في التوحيد أن يعلن تمسكهم بإسلامه ودينه، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. ثم تتوعد الآيات الذين يكفرون بدلائل الله الساطعة وبراهينه القاطعة، ويقتلون أنبياء الله، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تتوعدهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي بطلت أعمالهم، فلا تحقن دماءهم وأموالهم في الدنيا، ولا يستحقون عليها ثوابا في الآخرة، وليس لهم ما يدفع عنهم ما ينزل بهم في الدنيا والآخرة. لقد دعوا إلى تحكيم كتاب الله والإيمان بخاتم رسله، فتولى فريق منهم وهم معرضون، وزعموا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، هي مدة عبادتهم للعجل، وغرهم وشجعهم على ارتكاب المآثم افتراؤهم على الله وزعمهم أنهم أبناؤه وأحباؤه. لقد غلبت عليهم شقوتهم وطمست بصائرهم، وسيجزون على كل ما أسلفوا حين توفى كل نفس جزاء ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يأمر الله رسوله ومن تبعه من المؤمنين أن يجهروا بهذه الحقيقة، وهي أنه صاحب السلطان المطلق، يعطي الملك من يشاء ويسلبه ممن يشاء بمقتضى حكمته وعدله، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو سبحانه لا يعز إلا من أخلص قلبه من كل أدران الهوى، ولا يذل إلا من سيطرت عليه أهواؤه وشهواته وأطماعه، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. وهو سبحانه يدخل جزءا من النهار في الليل، فيطول الليل ويقصر النهار، ويدخل جزءا من الليل في النهار فيطول النهار ويقصر الليل، ويخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والدجاجة من الحية من البيضة الميتة، ويخرج البيضة الميتة من الدجاجة الحية، ويرزق من يشاء بغير حساب. وإذا كان الحق جل في علاه صاحب السلطان المطلق في هذا الكون، فلا ينبغي أن يتخذ المؤمنون أولياء من دونه ومن دون أوليائه من المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه، بأن تكون لهم الغلبة عليكم، وحينئذ تجوز موالاتهم اتقاء لشرهم ودفعا لضررهم. فليحرص المؤمنون على هذه التوجيهات، وليحذروا عقاب ربهم، لأنه لا تخفى عليه خافية من أمرهم، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ولما بين الحق جل في علاه أن موالاة الكافرين تجلب سخطه وأليم عقابه، أتبع ذلك ببيان ما يوصل إلى محبته وعظيم ثوابه، وذلكم إنما يكون باتباع رسوله والتمسك بسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. ولما بين أن محبته لا تتحقق إلا باتباع الرسول، أتبع ذلك ببيان علو درجات المرسلين وشرف مناصبهم، لأن الله قد اختارهم وفضلهم على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. لقد اصطفاهم الحق على علم، وعلمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يذكر الله بقصة امرأة عمران حين نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، وكانت تنتظر ذكرا، فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى فيما يصلح له كل منهما، أو ليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد في العبادة وخدمة بيت المقدس، وإني سميتها مريم، ولقد عوذتها وذريتها وحصنتهم جميعا بك يا ربي من شر الشيطان الرجيم. هذا وبالله التوفيق، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويحذركم الله

0: من آيات الله البينات تلا علينا القاري الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إلى الربع إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ومعكم في لقاء اليوم من أسرة المذيعين زميل محمد عبد الحكم. وفي السابعة إلى الربع إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. في هذا اللقاء تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. موضوع الملتقى لهذا اليوم شبهة انتشار الإسلام بالسيف، رؤية إسلامية. ويتحدث في هذا اللقاء من سادتنا علماء الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: من خالق الكون العظيم من العالم

0: من أنبت الزرع النضيد.
1: قدم الشيخ ممدوح عبد الجليل هذا الابتهال. 14 دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ سيد النقشبندي يؤذن بصلاة العصر.
2: الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ورفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. يؤذن بصلاة المغرب في 6:43. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا على مدى ربع ساعة ما تيسر من سورة الصافات.

0: القارئ شيخ عبد العظيم زاهر تلا علينا ما تيسر من سورة الصافات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: صليت خلف الإمام صلاة العصر في جماعة، فقام الإمام لركعة خامسة، فما الحكم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حث الشرع الشريف المأموم عند سهو إمامه في الصلاة أن ينبهه بقول سبحان الله، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وفي هذه المسألة التي في السؤال، وهو أنه كان يصلي العصر في جماعة فالإمام قام لركعة خامسة، فماذا يفعل؟ هنا إذا كان المأموم أو المأمومون متيقنين من أنهم قد صلوا الأربع ركعات فلا يقوموا مع الإمام، يفارق الإمام ويصلون وحدهم، يعني يقرأوا التشهد ويسلمون، أو أنهم ينتظرون الإمام ويصلي وحده حتى إذا نزل للتشهد يقرأ التشهد معه ويسلمون معه. أما إذا كان المأموم غير متيقن من أنه صلى أربعا فعليه متابعة الإمام في الركعة التي يصليها، والله أعلم.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم.

0: ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 76 و77 و78 و78 بعد 100 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم عما يراه من كفر الكافرين ومن عناد المعاندين، وفيها كذلك بيان أن كفر الكافر إنما يعود عليه ضرره لا على غيره، وأنه سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأن حكمته سبحانه تقتضي تمييز الخبيث من الطيب. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. والخطاب في قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من هذا الخطاب تسليته عليه الصلاة والسلام وإدخال الطمأنينة على قلبه حتى لا يتأثر بما يراه من كفر الكافرين ومن نفاق المنافقين ومن فسق الفاسقين. أي: ولا يحزنك أيها الرسول الكريم حال أولئك القوم الذين يسارعون في الكفر، أي يتوغلون فيه ويتعجلون في إظهاره وفي تأييده وفي العمل به عند سنوح الفرصة، ويقعون فيه سريعا من غير تريث أو تدبر أو تفكير. والمقصود بالنهي عن الحزن النهي عن الاسترسال فيه وعن الأسباب التي تؤدي إليه، كأن يظن صلى الله عليه وسلم أن كثرة الضالين ربما تؤدي إلى انتصارهم على المؤمنين. وقوله سبحانه إنهم لن يضروا الله شيئا تعليل للنهي عن أن يحزنه تسارعهم في الكفر، أي لا يحزنك يا محمد حال هؤلاء المارقين الذين يسارعون في الكفر وينتقلون فيه من حالة إلى حالة هي أقبح من سابقتها، فإنهم مهما تمادوا في كفرهم وفي ضلالهم فإنهم لن يضروا دين الله أو لن يضروا أولياء الله بشيء من الضرر حتى ولو كان ضررا يسيرا. فأراد سبحانه في هذه الآية الكريمة وفي أمثالها أن يزيل من نفس رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الحزن الذي نتج عن كفر الكافرين، وأن يطمئنه إلى أن العاقبة ستكون له ولأتباعه المؤمنين الصادقين. وقوله عز وجل: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، استئناف لبيان جزائهم على كفرهم في الآخرة بعد أن بين سبحانه عدم إضرارهم لأوليائه في الدنيا. أي لا ينبغي لك يا محمد أن تحزن لمسارعة هؤلاء الضالين في الكفر، فإنهم لن يضروا أوليائي بشيء من الضرر، ولأن كفرهم ليس مراغمة لله حتى تحزن، وإنما هو بإرادته، لأنه أراد ألا يكون لهم حظ أو نصيب من الخير في الآخرة بسبب استحبابهم العمى على الهدى، ولهم مع هذا الحرمان من الخير في الآخرة عذاب عظيم لا يعلم مقدار آلامه وشدائده إلا الخالق عز وجل. ثم أكد سبحانه هذا الحكم وقرره فقال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أي إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا دين الله ولن يضروا رسوله صلى الله عليه وسلم ولن يضروا أولياءه بشيء من الضرر، إنما يضرون بفعلهم هذا أنفسهم ضررا بليغا، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم شديد الإيلام بسبب إيثارهم الغي على الرشد والكفر على الإيمان والشر على الخير. ثم بين سبحانه أن ما يتمتع به الأشرار في الدنيا من متع إنما هو استدراج لهم، فقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. وقوله نملي لهم من الإملاء، وهو الإمهال والتخلية بين العامل والعمل ليبلغ مداه. والمعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم بتطويل أعمارهم وبإعطائهم الكثير من وسائل العيش الرغيد هو خير لهم في أنفسهم، كلا، بل هو سبب للمزيد من عذابهم، لأننا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بكثرة ارتكابهم للمعاصي، ولهم في الآخرة عذاب مهين، أي عذاب ينالهم بسببه الذل الذي ليس بعده ذل، والهوان الذي يتصاغر معه كل هوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي نتفاعل فيه مع حضراتكم، نتلقى أسئلتكم ونجيب عليها من خلال استضافتنا لعلمائنا الأجلاء. بداية أقدم لحضراتكم فريق عمل هذه الفترة. معنا من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك الزميل أحمد عثمان، الإعداد للزميل حامد صابر، والإشراف العام من الإذاعي إسماعيل دويدار. يسعدني أن أصحب حضراتكم في هذه الفترة المفتوحة محمد عبد الحكم. معنا في استوديو الهواء ضيفا عزيزا فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مرحبا فضيلتك معالي الدكتور.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: نستأذن حضراتكم في هذا الفاصل ثم نعود لنتلقى الأسئلة ونجيب عليها إن شاء الله.

0: نستضيف ضيفا متخصصا في الشريعة الإسلامية ليجيب على الأسئلة الفقهية.
1: نعم.
0: رسالة حضرتك لكل من يوجه إليه سؤال وهو في غير تخصصه فيبادر بالإجابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وبعد، فيجب علينا أولا أن نستحضر أن الإجابة ما هي إلا مسؤولية بين المجيب وبين الله سبحانه وتعالى. يعني المسؤول عندما يسأل عن سؤال ويتوجه بالإجابة إلى السائل، فهذه الإجابة مسؤولية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه مؤتمن من عند الله سبحانه وتعالى على هذا العلم.
0: نعم.
1: وعلى هذا فحتى ولو كان السؤال في التخصص، ولكن لا يحسن المسؤول الإجابة عن هذا السؤال وجب عليه أن يتوقف.
0: إلى هذا الحد؟
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني مثلا لو فرضنا إنه في إنسان متخصص في مجال معين،
0: نعم.
1: لو سئل في غير تخصصه وهو بالتأكيد لا يعرف أو يعرف بإلمامة بسيطة كالإنسان العادي، ما وجب عليه أن يجيب، وإنما يحيل إلى صاحب التخصص. طب وإذا سئل في تخصصه هو، إما أن يكون عارفا ومتمكنا من الإجابة بإجابة صحيحة موافقة للشرع الشريف أو لأصول تخصصه فيجيب فلا مانع، أما إذا لم يكن متأكدا من إجابته وأن إجابته ليست على الوجه المطلوب فواجب عليه أن يتوقف وأن يحيل إلى زميل له، أو على الأقل يؤجل الإجابة إلى أن يستوثق من هذه الإجابة التي سيجيب بها السائل. لماذا؟ لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. هذا السائل جاءك ليسأل عن كذا، وهذا الكذا ما هو إلا جزء من علم الله سبحانه وتعالى، فإن أجبت فقد أديت الأمانة، إن أجبت إجابة صحيحة موافقا لما تعلمته علما صحيحا نافعا للناس على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى فقد أديت الأمانة،
0: نعم.
1: وإلا فلا تعرض نفسك لهذا الأمر، ولا داعي أبدا للخجل والإحراج. أقول في نفسي يعني معقول هيقولوا الشيخ الكبير فلان الفلاني اللي مش عارف إيه مش عارف يجاوب
0: مش عارف
1: عليه،
0: الإجابة.
1: لما يقول مش عارف أجاوب أحسن ما إيه ما أجاوب غلط، وبعدين أسأل أمام الله سبحانه وتعالى أنني قد جازفت بإجابة وكانت مخالفة لما عليه الشرع الشريف، أسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وقد يعمل بهذه الإجابة كثير من الناس. وفي الحقيقة المسؤول عن هذا السؤال مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل ما ورد على أذهان الناس من هذه الإجابة،
0: صحيح.
1: لأن هذه الإجابة إما أن تهديهم إلى الله سبحانه وتعالى وإما أن تضلهم. فأنت أيها المسؤول، ما الذي تريده لنفسك أمام الله سبحانه وتعالى؟
0: الشخص اللي أنا بوجه له سؤال وهو ما عندوش دراية
1: أيوة،
0: بالإجابة.
1: ما لازم يسأل نفسه سؤال، ما هو شأني مع الله سبحانه وتعالى؟ هل أحب أن يكرمني الله سبحانه وتعالى لأنني قد أديت الأمان على الوجه المطلوب، أم أنه يعاقبني لأنني قد ضللت وأضللت الناس بهذه الإجابة التي لم أكن متأكدا منها؟
0: يعني هنا حضرتك مسألة الضمير الإيماني واستحضار المراقبة.
1: طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الإنسان على ما يفعل، وعلى هذا فواجب علينا ألا نجيب في غير تخصصنا، وحتى لو في تخصصنا ولكننا لسنا متأكدين من هذه الإجابة التي سنصدرها للناس، واجب علينا أن نتوقف حتى نتأكد ثم بعد ذلك نجيب. وهذا حصل كثير ليس فقط مع الفقهاء والعلماء، ولكن حتى مع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: سبحان الله.
1: فكان يسأل الواحد منهم وهم الذين عايشوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومع هذا فكانوا يتحرجون من الإجابة، وكان السائل يسأل الواحد منهم فيحيله إلى الثاني والثاني إلى الثالث، حتى أن السائل يطوف المدينة مرورا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين حتى يرجع إلى الأول. وكل هذا لأنهم كانوا يستحضرون عظم هذا الأمر ومسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى، فكان كل واحد منهم يحيل إلى غيره حتى لا يتحمل هذه المسؤولية العظيمة، لأنهم كانوا يعرفون ثقل هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
0: يعني يمكن أن نلخص الأمر في رسالة وجيزة، الكلمة

0: أمانة
1: طبعا
0: والكلمة مسؤولية.
1: طبعا اكيد.
0: بارك الله فيكم. طيب نستأذن الزميل تامر الجيوشي في تلقي الأسئلة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما بيني وما بين عجلتي مشكلة، فأنا حلفت على مراتي إن هي ما تروح له ولا تيجي يمه. فأنا في يوم من الأيام علمت إن هي راحت من ورايا ليه، فعلمت فحصلت مشكلة ما بيني وما بينها. أنت وجعت يميني فرد إلى أهلك تاني واقعدي. فأنا عايز التفاصيل بالضبط أعمل إيه. شكرا سيدي، يوفقكم بالخير.
1: نعم، في هذه الحالة يبدو على يعني يبدو من السؤال أن الحالف كان بالطلاق،
0: واضح
1: لأنه
0: كده.
1: لما قال هي وقعت يمينة فأنا قلت لها إيه، اذهبي إلى أهلك.
0: اه
1: إذا ما حلفش إلا بالطلاق، لأنه متخوف أنها إذا أقامت معه بعد وقوع اليمين أنه يكون كده كسر اليمين وإذا هيعيش معاها وهي
0: وربما ده اللي
1: مطلقة.
0: دفعه للسؤال.
1: نعم،
0: اتفضل.
1: ولكن قبل أن نجيب أنا حابب أقول للسائل ويعني نوضح برضو للسادة المستمعين، الطلاق لم يجعل لكف الزوجة عن فعل شيء معين أو لحملها على فعل شيء معين.
0: مش وسيلة تهديد.
1: نعم، وظيفة الطلاق غير كده خالص. وظيفة الطلاق هي إنهاء العلاقة الزوجية إذا استحكمت النفرة بين الزوجين،
0: الله.
1: وبذلنا كل جهد حتى نصلح بين الزوجين ولكن استحكمت النفرة واستحالت العشرة. يبقى في هذه الحالة
0: استحكمت النفرة بمعنى
1: استحكمت النفرة، يعني كل واحد منهم أصبح نافرا من الآخر ولا يطيق أن يعيش معه،
0: محدش طايق التاني فيهم.
1: واستحالت العشرة بين الزوجين. يبقى في هذه الحالة نستعمل الطلاق فيما أعد له شرعا، وهو أن يعني ينصرف كل واحد منهم عن صاحبه ويغني الله كلا من سعته. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر، خلاص استحكمت النفرة واستحالت العشرة والطلاق أصبح أهون من البقاء في الحياة الزوجية.
0: لا إله إلا
1: هنا
0: الله.
1: بقى نستعمل وظيفة الطلاق فيما أعد له شرعا، وخلاص نقعد ونتفق وكل واحد يروح لحاله والزوجة تاخد حقوقها وهكذا.
0: يعني هو مش مشروع يا فضيلة الدكتور، لأن أنا أثبت إن أنا الرجل
1: أبدا.
0: القوام وإن أنا الزوج المتحكم وأنا صاحب السلطان في
1: أيوة،
0: البيت يعني.
1: وأنا هعطي لحضرتك برهان على هذا الآن.
0: اتفضل.
1: من هذا السؤال الحاصل إيه؟ إن الزوج على خلاف مع أخت زوجته،
0: نعم.
1: فالحاصل إنه هو حلف على زوجته أنها لا تذهب إلى أختها. تدور الأيام ويأتي الآن ويسأل إن زوجته كسرت اليمين بتاعه، والآن يبحث عن مخرج شرعي لهذا الأمر. إذن هل هذا الطلاق أعد ووظيفته أن تدفع الزوجة وأن تمنعها لكي حتى لا تعمل شيء معين أو تحملها على فعل شيء معين؟ هذا.
0: بالتأكيد لا.
1: ولذلك هو الآن يقول أنا عملت كذا كذا وهي عملت كذا، شوفوا لي مخرج بقى أعمل إيه؟
0: طب نشوف له المخرج بقى يا فضيلة
1: أيوه،
0: الدكتور. اتفضل.
1: ولكن أسئلة الطلاق لا نجيب عنها في وسائل الإعلام.
0: تاني من فضل حضرتك المعلومة دي.
1: مسألة الطلاق لا نجيب عنها في وسائل الإعلام، وإنما عليه أن يتوجه إلى دار الإفتاء أو يتصل بهاتف دار الإفتاء رقمه 107، يتصل وإن شاء الله بإذن الله سنجيبه، لأن أمر الطلاق يحتاج إلى تحقيق مباشر مع السائل في
0: طيب.
1: أمور معينة لابد أن يجيب عنها أولا حتى نقف عند الإجابة الصحيحة إذا كان يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه.
0: يبقى إجابة حضرتك للمستمع الكريم ولكل من يحلف بالطلاق وهو خطأ
1: نعم،
0: إنه بيتصل عشان يسأل السؤال، من فضل حضرتك الإجابة من فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توجه إلى دار الإفتاء المصرية لأنه في سؤال وحوار هيدور بين حضرتك وبين المستفتى العالم اللي حضرتك بتسأله، لأن كل حالة بتختلف
1: صحيح،
0: عن الحالة التانية.
1: نعم
0: أو
1: تمام،
0: اتصل برقم
1: 107.
0: 107.
1: نعم
0: شكرا جزيلا لحضرتك. السؤال التاني لو تكرمت.
3: ألو، السلام عليكم. أنا عندي سؤال، كان زوجي حلف عليا بالطلاق قبل كده، بيقول لي عليا الطلاق أنت مجنونة، بالتلاتة أنت مجنونة، إن هو اتعصب لأن جوزي ده عصبي جدا، ورجع حلف عليا بالطلاق تاني، قال لي عليا الطلاق بالتلاتة، ما أنت كنسة سلم ولا ليكي دعوة بيه خالص، وأنا غصب عني كنسة سلم، ورجع حلف عليا بالطلاق التلاتة تاني، بس أنا مش فاكرة يعني السبب إيه. تمام، شكرا.
1: يعني هذا السؤال كالذي يعني كالسابق بالضبط. أيضا زوج بيحلف بالطلاق واستخدم الطلاق في غير ما أعد له شرعا، بيحمل زوجته على فعل شيء معين أو يمنعها من فعل شيء معين، أو علي الطلاق أنت كذا، فبيصفها بوصف معين ويقرن هذا بالحلف بالطلاق. كل هذا غلط وخطأ، ويجب أن يعني ننتهي ونبتعد عن هذا الأمر. وأيضا على هذا الزوج أن يتصل بدار الإفتاء أو يشرفنا بالحضور، نسأله عن أيمان الطلاق الذي قد تلفظ بها حتى نستطيع الإجابة إذا كان وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق.
0: تمام حضرتك، السؤال الآخر لو تكرم.
4: حضرتك أنا لي سؤال. عندي ساعة الصلاة لما باجي أصلي ساعات بنسى كتير، بنسى أسلم وبنسى إن عملت كم ركعة، ساعات كتير بعيد الصلاة تاني. فأنا يعني بعد ما خلص صلاة ما بفتكرش إن أنا سلمت أو لا، ده سؤال. سؤال التاني، عندي ابني هو كان بي يعني كان عايز حاجة ويعني زي ندر، قال لو الحاجة دي حصلت أو الشغل ده حصل يعني هيذبح ذبيحة، بس هو لغاية دلوقتي يعني لسه ربنا ما أكرمهوش. هل دلوقتي يعني يجيب ذبيحة ويذبحها ولا يجيب لحمة ويفرقها؟ بس وشكرا لحضرتك.
1: السائلة الكريمة سألت سؤالين، السؤال الأول عن السهو في الصلاة، وبتشك إذا كانت هي صلت سلمت أو ما سلمتش، عملت كذا أو ما كذا، فهي وهذا السهو يبدو أنه ملازم لها في كل صلاة بتسهى أو بتشك في أمر الصلاة. في هذه الحالة نقول لها ابني على اليقين. يعني إيه ابني على اليقين؟
0: فضل.
1: يعني لو أنا بصلي الظهر مثلا، والظهر 4 ركعات، فأنا بقيت شاكك هو أنا صليت 3 ولا 4، في هذه الحالة خلاص أبني على اليقين الذي هو 3 فأصلي على.
0: إيه علاقة كلمة اليقين ب3؟ اليقين هنا معناها إيه؟
1: اليقين يعني إيه؟ يعني أنا متأكد إني صليت كم ركعة. ما دام الشك في الركعة الرابعة يبقى أنا متأكد من صلاة 3 ركعات. فأنا دلوقتي خلاص اليقين اللي عندي إن هم 3. الرابعة محل شك، خلاص يعني أصلي كمان
0: يعني اللي
1: ركعة.
0: هو ممكن يتقال عنه ابني على الأقل.
1: أيوة.
0: أو خليك في العدد الأقل.
1: أيوة، لأن الأقل هو المتيقن.
0: آه.
1: يعني أنا دلوقتي في الصلاة جيت في الركعة دي وأنا بقول لنفسي إيه، هو أنا صليت 3 فدي التالتة، ولا أنا صليت 4 فهذه هي الرابعة.
0: هو الأكيد إن أنا صليت 3.
1: أيوة، يبقى اليقين 3، فخلاص يبقى دي الركعة التالتة وأصلي كمان ركعة تبقى الركعة الرابعة.
0: طيب.
1: ولكن لطروق هذا الشك عندي وأنا مش متذكر بالضبط أنا صليت كم ركعة، هسجد للسهو عشان أجبر هذا الإيه هذا الأمر، لأني لو صليت زيادة أو نقصان وجب علي أن أسجد للسهو. فأنا هبني على اليقين اللي هو 3 وبعدين هسجد للإيه للسهو. بس إيه بقى علاج هذا السهو المتكرر؟ مهدام دي مشكلة.
0: طب بعد إذن حضرتك فضلت الدكتور، قبل ما نقول علاج السهو إيه، سجود السهو أسجد بعد التسليمة الأولى ولا قبل التسليم، ولا يعني إذا سهيت
1: نعم.
0: في الزيادة
1: أو النقصان
0: أو النقصان
1: نعم.
0: هل الحكم واحد ولا بيختلف؟
1: السهل الأحناف ريحونا خالص وقالوا أن السهو على كل حال بعد السلام.
0: جميل،
1: ده علشان كمان ما نقعش في مشكله تانية فنبقى ناسيين هو انا اصلي سجود سهو قبل ولا بعد. فالسنه احنا في حال المشكله خالص، قالوا سجود السهو بعد السلام. اذا اردنا ان ناخذ
0: بعد التسليمتين،
1: بعد التسليمتين هسجد للسهو.
0: طيب
1: عند الساده الشافعيه اذا كان السهو بزياده يبقى بعد السلام. اما اذا كان السهو بنقصان يبقى قبل السلام.
0: طيب أنا مستمع بسيط وما عنديش دراية أو ما عنديش قدرة على أن أنا أستوعب الخلاف الفقهي دوت،
1: تمام.
0: لو حضرتك تتفضل بفتوى يعمل بها كل الناس في مسألة السهو.
1: الأحناف في هذه المسألة أسهل وأيسر عملا، يبقى لما يحصل سهو بعد ما سلم هسجد سجدتين للسهو.
0: طيب.
1: بس هذا أسهل شيء،
0: يبقى سجود السهو وبعد التسليمتين.
1: أيوة.
0: أسجد
1: للسهو.
0: كام سجدة؟
1: سجدتين.
0: سجدتين للسهو.
1: نعم. وأقرأ التشهد.
0: واقرأ التشهد.
1: نعم.
0: وبعدين أسلم
1: وبعدين
0: تاني.
1: نسلم تاني. خلاص. يبقى جبرنا النقصان الذي حدث أو اللي هو السهو الذي حدث وخلاص إحنا إيه.
0: يبقى سجدتين وبعدين التشهد.
1: وأسلم.
0: وبعدين السلام.
1: نعم.
0: طيب. السؤال الثاني حضرتك كان نذر إن هو يذبح.
1: أيوة. ابنها نذر أن يذبح لو حصل شيء معين.
0: طيب.
1: فهي بتقول هذا الشيء حصل فعلاً. فهو دلوقتي يعمل إيه؟ هل يأتي بذبيحة ويذبحها؟ ولا ممكن يشتري لحم، ويوزعها الفقراء والمساكين. لا، ما دام نذر ذبحا وجب عليه أن يذبح. يبقى أنا هنا لازم أفرق ما بين أمرين، إذا كان النذر ذبحا أو إذا كان النذر إطعاما. لو أنا قلت نذر علي أطعم 50 مسكين مثلا أو 60 مسكين
0: بأي طريقة بقى.
1: أيوة، هذا شيء. شيء التاني، وأنا قلت إيه، نذر علي أن أذبح ذبيحة وتبقى لوجه الله، خلاص. لو أنا نذرت ذبيحة يبقى وجب علي أن أحقق فعل الذبح، فلازم أشتري ذبيحة وأذبحها فعلا. طيب. ولحمها كله يخرج للفقراء والمساكين،
0: كل اللحم
1: كله. طيب لو أنا نذرت إطعام خلاص ما فيش مانع.
0: طب الحوايا يا دكتور، يعني مثلا الأجزاء الداخلية،
1: كل النذر يخرج لله سبحانه وتعالى. الناذر لا يأكل من نذره ولا أهل بيته يأكل منه. وهذا الأمر يعني يقع فيه كثير من الناس، بيجوا يسألونا يقول إيه، يعني أنا نادر أذبح عجل وما شاء الله رامي لحم كتير، يبقى أنا دلوقتي لما أذبح والولاد ولادي هم اللي قايمين على الذبح والمش عارف إيه وتعبوا طول
0: وشايفين
1: النهار
0: الذبح
1: معايا
0: وشايفين الحاجة
1: كل حاجة، ما يأكلوش منه. هنا بقى ليها مخرج، ولكن عند التلفظ بالنذر نقول له إيه، لما تيجي تندر قول نذرت لله ذبيحة وآكل منها أنا وآل بيتي. خلاص، لو قلت كده يبقى النذر يقع على هذه الذبيحة، ولكن جعلت لنفسك نصيبا ولآل بيتك، في هذه الحالة ما فيش مانع.
0: طيب،
1: طب أنا ما قلتش كده وخلاص، أنا نذرت وخلاص، يا سيدي لما تيجي تذبح اشتري لحمة لأولادك وإيه وأكلهم اللحمة اللي انت اشتريتها، والذبيحة اخرجها كلها لله. ليه؟ علشان نبقى وفينا النذر كما يجب أن يكون.
0: أفهم من كلام حضرتك إن أنا كمسلم لما باجي أنذر نذر كأني بعقد عقد مع الله.
1: طبعا، ولا بد وأن أوفي بمثل ما نطقت. إذا قلت ده ذبيحة ذبيحة، طب لو أنا عايز أكل منها أو نذرت كذا كذا كذا وآكل منها أنا وآل بيتي مثلا، خلاص يبقى كده آكل منها أنا وآل بيتي، جعلت لنفسي نصيب. وعلى
0: يعني مثلا ما فيش حرج يا فضيلة الدكتور علي إن إحنا الواحد مثلا يسجل في ورقة أو في على الهاتف مثلا هو نذر بإنه يعمل إيه بالضبط، عشان ما يقعش في حرج مع الله سبحانه وتعالى.
1: إذا كان سينسى هذا النذر
0: أو
1: الإيفاء لهذا النذر هيبقى بعد مدة. يعني مثلا لو أنا قلت إيه، لو ربنا رزقني بولد، لو أنا مثلا ما زوجتي تأخرت في الإنجاب وأنا مشتاق للولد، فأنا قلت إيه، والله أنا هندر نذر يا رب، علي نذر لله كذا كذا كذا، لما أجي أجوز ابني هذبح عجل مثلا. طب ده انا لسه زوجتي الله اعلم هتنجب امتى، فتحقق الامر وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بحمل، وهذا الحمل ولد سليما معافى. نعم. والولد كبر
0: وهجوزه.
1: طب ده الكلام ده ممكن يكون بعد 25 سنه 30
0: مثلاً.
1: سنه
0: صحيح.
1: في الحاله دي بقى لو انا نذرت نذر بعيد يبقى انا ايه ادونه، او مثلا ايه بحلم ان ابني الصغير ده يشتغل في وظيفه كبير، فقلت لو ابني ده هو ربنا كرمه بوظيفه كذا أنا هذبح عجل
0: هعمل كذا
1: مثلا، يبقى أنا في الحالة دي أكتب بقى. ليه؟ لأن طول المدة هيسبب النسيان. فأنا أكتب وأكون دايما إيه عارف كده أن أنا علي حاجة وأنا كاتبها، فلما يحصل الحاجة ليه أشوف بقى أنا كتبت إيه، أنا كنت قايل إيه بالظبط، أنا كنت عامل كذا، وأوفي بمثل ما نطقت به. السؤال المهم بقى،
0: اتفضل يا فندم،
1: لو أنا نذرت ووجدت أنني غير مستطيع للإيفاء بالنذر، يعني أنا مثلا نذرت أن أنا أذبح خروف ولا أذبح عجل ولا كذا ولا كذا، وبعدين عند تحقق الشيء المنذور لقيت نفسي غير قادر على الإيفاء بالنذر، يعني وأنا وندر كنت مستطيع، ولكن بعد ما فاتت المدة دي وتحقق الشيء اللي أنا نذرت عليه هذا النذر لقيت نفسي غير مستطيع ماديا لهذا الأمر، أعمل إيه في هذه الحالة؟ أكفر كفارة يمين فأخرج من عهدة هذا النذر، ويبقى خلاص سقط عني هذا النذر بكفارة اليمين.
0: يبقى اللي مش قادر يوفي بالنذر اللي نذره عليه كفارة يمين.
1: اللي هي يبقى يطعم 10 مساكين إن لم يستطع فليصوم 3 أيام بهذه الكفارة، ولكن إذا كان غير مستطيع بالفعل.
0: إذا كان غير مستطيع بالفعل مش يتحايل.
1: أيوة.
0: طبعا.
1: ما دام غير مستطيع يكفر كفارة يمين ويخرج من عهدة هذا النذر.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور علي. الزميل تامر الجيوشي بيشاور انه في فاصل، هنخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية.

0: نرحب بحضراتكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في فترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه، وباسمكم نجدد الترحيب بضيفنا فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مرحبا فضيلة
1: أهلا
0: الدكتور.
1: وسهلا بكم.
0: الحقيقة ورد لنا سؤال على الفيسبوك، السائل بيقول فيه: هل يجوز لي إعطاء الزكاة لأخي الصغير خاصة أنه غير قادر على العمل؟
1: نعم، في هذه الحالة لا مانع، لأنه غير قادر على الكسب،
0: نعم،
1: وما دام فقير محتاج غير قادر على الكسب فلا مانع، حتى وإن كانت أمواله الزكاة من أخيه، بل أنها صدقات واصلة كما نبهنا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يعني الزكاة
1: يعني
0: تخرج
1: تجزي،
0: للأقارب.
1: ما فيش مانع، ما داموا ليسوا أصولا ولا فروعا، يعني
0: بمعنى ايه
1: أخ
0: بقى؟
1: حواشي. الأصول والفروع اللي هم إيه؟ الأصل هو ما كان في عمود النسب الطالع، يعني الأب والجد والجدة وهكذا.
0: جميل،
1: ده إيه؟ ده الأصل،
0: الأصل.
1: الأب والأم والجد والجدة، وإن علوا ده عمود النسب الطالع، يبقى ده أصل.
0: طيب،
1: والفرع عمود النسب النازل، يعني الابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا، ده عمود نسب نازل. يبقى لا يجوز أن أدفع زكاة مالي لا للأصول ولا للفروع. أما الإخوة وأولاد العمومة وأولاد الخال والخالة والعم، وهؤلاء حواشي،
0: اسمهم
1: يعني
0: في
1: ليسوا
0: الشرع حواشي.
1: يعني ليسوا لا من أصول ولا من الفروع. هؤلاء حواشي، هؤلاء يجوز أن نخرج لهم زكاة المال.
0: نعم،
1: طيب لو أخرجنا زكاة المال لهؤلاء، ينفع تجزئ ولا لا تجزئ؟ نعم تجزئ، بل ولها ثواب أكبر، اللي هو إيه بقى؟ ثواب صلة الرحم. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقات وصلة، يعني ثواب الصدقة اللي هي تجزئ عني في زكاة المال، وآخذ ثواب زكاة المال وصلة، لأنني وصلت رحمي بهذا المال.
0: بارك الله فيكم، نتلقى هذا الاتصال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، الله يبارك لك يا دكتور. عايز يعني، هل الميت يعني قبل وفاته بيشعر بحسن الخواتيم أو سوء الخواتيم؟ والسؤال الثاني يا دكتور، بالله عايزك توجه نصيحة يعني لقاطعي الرحم، الله يبارك فيهم.
1: نعم، يعني هذا قد يكون لبعض الناس ممن رضي الله عنهم بأن يشعر بأن خاتمته قد قربت، و يعني نحن لا ننكر على يعني أن يشعر بعض الناس بهذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا حسن الخاتمة إن شاء الله بإذن الله. طيب ايه الحاجة اللي ممكن الانسان يعملها لو شعر بهذا؟ ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى، هذا يعني هذا امر بديهي. الانسان لما بيكون في نهاية المطاف وفي اخر الرحلة، يقوم بيعمل ايه؟ بيلم بقى حاجاته كده، وزي ما
0: يستعد
1: بيقول
0: للقاء.
1: بيرتب الحقيبة قبل ما يمشي. فخلاص يرتب بقى الامور، ويشوف هيعمل ايه ويسوي ايه، ويودع الدنيا بعمل صالح. فإذا كان في خصومة بينه وبين إنسان، إذا كان في كذا، إذا كان في كذا، يحاول إن هو يعني يصلح من هذه الأمور.
0: طيب حضرتك، ده سؤال عن شعور الإنسان باقتراب الأجل.
1: نعم.
0: طيب سؤال يعني متعلق أيضا بمسألة الوفاة، هل الإنسان لحظة الاحتضار بيشعر بالخاتمة؟ يعني بيعرف هو رايح مصيره إيه؟
1: نعم، وهكذا حدثنا سيدنا رسول الله صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه وسلم.
1: وسلم بأن الإنسان في وقت الاحتضار يرى إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب، وفي هذه الحالة الإنسان بيشعر إلى أين سيذهب. ولكن علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى،
0: اللهم إنا نسألك حسن
1: لازم
0: الخاتمة.
1: كده، لازم نحسن
0: نعم،
1: الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا بد وأن نشعر أن الله سبحانه وتعالى سيكرمنا، وأن
0: الله
1: الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ودود كريم.
0: الله،
1: ولازم الشعور ده يكون متأصل في قلوبنا وفي نفسنا.
0: مهما عظم ذنبي.
1: طبعا مهما عظم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: الله،
1: يبقى إذن مهما اقترفنا من آثام وذنوب وكذا وكذا، فرحمة الله أوسع
0: لكن دي طبعا
1: ومغفرة
0: مش
1: الله
0: دعوة لأن
1: أكبر.
0: الإنسان
1: طبعا
0: يمارس الذنوب.
1: طبعا، لا
0: نعم،
1: احنا ما بنقولش للانسان يمارس الذنوب،
0: إذا
1: ولكن
0: غلبك الشيطان.
1: اذا غلبت عليه نفسه واقترف ذنبا، فلا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في لحظة الاحتضار. يبقى لازم كده، لازم لما يقرب الاجل ونكون عارفين خلاص ان احنا اننا في وقت الاحتضار، نذكر الله سبحانه وتعالى على وفق ما اراد الله،
0: الله.
1: نذكر الله سبحانه وتعالى ونثق بالله ونكون عندنا انشراح قلب للقاء الله سبحانه وتعالى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فنحن نكون محبين من نفسنا أننا نلقى الله سبحانه وتعالى، حتى لو كنا مذنبين، حتى لو كنا مذنبين. ليه؟ لأننا سنقبل على رب كريم.
0: الله الله، بنكررها في اليوم 17 مرة في الفرائض.
1: نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: نعم
0: يعني كأنها دعوة من الله أو غرس لعقيدة في
1: صحيح
0: الله أنه سبحانه وتعالى
1: صحيح.
0: الرحمن الرحيم.
1: ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أننا عندما نقدم على فعل أي شيء نقدم البسملة،
0: الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ علشان نحفظ وقلبنا يطمئن برحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا ما وصلنا لرحمة الاحتضار تظهر بقى، يظهر ما كان كاملا في القلب، اللي هو استشعار رحمة الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله، يوصل بمشيئة الله إلى مغفرة الله وعفوه.
0: طب لو في عجالة كده بعد إذن حضرتك، قلنا دور الحاضرين حول الميت، سواء بقى الأهل الأصدقاء
1: نعم،
0: الأصحاب في لحظة الاحتضار،
1: دور
0: يعني
1: الحاضرين حول الميت أن يذكروه بالشهادتين بغير إلحاح. بغير إلحاح.
0: ليه؟
1: ليه؟ لأن الإنسان في وقت الاحتضار بيكون ضيق الصدر،
0: لا إله إلا الله،
1: لأن نفسه بتطلع،
0: نعم،
1: بيكون ضيق الصدر، فلو ألحوا عليه قد يعاند ولا يتلفظ بالشهادة. ولذلك احنا من كل فترة كده لا إله إلا الله، بالراحة كده بصوت خفيف كده، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونسكت، وبعد فترة نقولها كمان مرة، إنما ما نلحش، ما نقولش قول قول كده، لا لا،
0: تذكير بلطف،
1: أيوة،
0: سبحان الله،
1: بلطف شديد، لأنه
0: نعم،
1: في حالة لا يعلم بها أحد
0: يحتاج
1: إلا
0: إلى الرحمة.
1: إلا من سيمارسها بعد ذلك. ولذلك
0: نعم
1: بلطف شديد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونبلل شفتيه بالماء، قطنة كده نبللها مية ونمررها على شفايفه كل شوية.
0: الحكمة في كده إيه؟
1: الحكمة في كده إن ريقه بينشف قوي، ويأتيه الشيطان ويغريه بالماء، يقول له اكفر وهتشرب، فهو
0: لا
1: بيبقى في
0: إله
1: هذه
0: إلا
1: الحالة،
0: الله.
1: اللي حالة صعبة جدا. ولذلك نمرر المية كده على شفايفه كل شوية ونذكره بالله
0: احنا الحقيقة
1: سبحانه
0: حضرتك
1: وتعالى.
0: كنا بنشوف الفعل دوت، مسألة تبليل الشفتين
1: وكنا مش
0: بالماء،
1: فاهمين يعني
0: من
1: ايه.
0: أهلنا،
1: نعم
0: ففضلتك
1: صحيح،
0: مشكورا، وضحت لنا دلوقتي
1: نعم
0: الحكمة منها ايه.
1: نعم
0: بارك الله فيكم، نتلقى هذا الاتصال.
2: السلام عليكم. بالنسبة اللي بتتجوز جواز عرفي عشان ايه تهرب بالمعاش بتاع ابوها، ما تخسروش، وجزاكم الله خير يا حبيبي، جزاكم الله خير.
1: الحقيقة الحصول على المعاش له شروط، والتحايل على هذه الشروط يوقع الإنسان في أكل الأموال بالباطل،
0: نعم،
1: وقد يتسبب هذا في منع هذا الحق من مستحقيه. الحقيقة الناس مش فاهمة المسألة دي.
0: نوضح له.
1: لو تصورنا إن احنا وضعنا مبلغ من المال، وهذا المبلغ لصالح فئة معينة تتوافر فيها شروط معينة، فجيه كثير من الناس ممن لا تتوافر فيهم هذه الشروط حقيقة وأدخلوا أنفسهم مع هؤلاء. لو تصورنا إن المبلغ ده مثلا 1,000,000 جنيه، المفروض المليون جنيه ده يتقسم على 1,000 أسرة،
0: طيب،
1: كل أسرة ليها مبلغ معين، تمام، حلو قوي. لما يجي بقى 1,000 أسرة زيهم يروحوا داخلين معاهم على سبيل التحايل، المليون ده بدل ما يتوزع على 1,000 يتوزع على 2,000. إذا هنا حصل إيه؟
0: نصيب
1: حصل
0: ألف.
1: إن نصيب المستحق أصبح على النصف.
0: طبعا،
1: بسبب إيه؟ بسبب أن غير المستحق أدخل نفسه بالتحايل مع المستحق، يبقى هنا أنا أكلت حق غيري بالباطل.
0: صحيح.
1: وإلا هنبص نلاقي كل الناس إذا وجدت إنه الزواج العرفي بعد الطلاق الرسمي، ما بيروح يتطلقوا رسمي الأول وبعدين يعقدوا عقد عرفي وبعدين يروحوا يقدموا قسيمة الطلاق في هيئة التأمينات والمعاشات، الحقونا ده البنت اتطلقت، تقوم تعمل إيه هيئة التأمينات والمعاشات، تروح صرف لها معاش. طب لما نتصور إنه كل الناس عملت هذا، يبقى إيه الحاصل؟ الحاصل إن هيئة التأمينات والمعاشات مش هتلاقي طبط حد معاش، او بدل ما كانت بتصرف معاش مثلا وليكن مبلغ معين، المبلغ ده ممكن يقل شوية
0: زي
1: شوية
0: ما اوضحت
1: شوية،
0: فضيلتك، اقل ضرر ممكن يحصل انه النصيب اللي هيصل هيبقى
1: هيبقى
0: اقل.
1: اقل. وبعدين بعد كده نلاقي ان حصل خلل في المجتمع، والمستحقين فعلا مش هيلاقوا فلوس يقبضوها. يبقى في هذه الحالة نعمل ايه؟ لا نتقي الله سبحانه وتعالى وربنا الله يرزقنا. صحيح ممكن يكون المرتب قليل أو كذا أو كذا،
0: يعني أسلك طرق
1: ولكن
0: أخرى
1: أيوة
0: مشروعة.
1: ولكن فيه بركة. إنما آخذ أموال بغير وجه حق وبعدين نروح نطلق رسمي وبعدين نتجوز عرفي ونلخبط حياتنا علشان نقبض المعاش، لا هذا مما لا يجوز.
0: يعني الإسلام يرفض اتخاذ وسائل غير مشروعة أو
1: نعم
0: مسائل التحايل
1: صحيح
0: بطرق مخالفة
1: صحيح
0: للوحي الشريف.
1: نعم
0: طيب فضيلة الدكتور، يمكن في سؤال تاني برضو، والحقيقة المسألة ديت بنشوفها في بعض الحالات في المجتمع. النهاردة أنا بيسألني سائل يقول لي والدي توفي، أو سائلة بالتحديد تقول لي والدي توفي، منتظر من أخويا إنه يجي يقول تعالوا نوزع التركة اللي بابا رحمته الله عليه سابها لينا،
1: تمام
0: وتاخد حقها الشرعي كما قرره الشرع الحنيف على النصف من أخيها، أو بالعموم يعني كل نصيب يوصل للمستحق بتاعه.
1: تمام
0: بنلاقي هنا في بعض الحالات حضرتك الابن يقول والله المال ده مال أبويا وعرق فيه وتعب، وإحنا يعني جوزناه عشان خاطر يعني نستر بنتنا، لكن ده ما ياخدش من مال أبونا، ما ياخدش من عرق أبونا. أنت ليك إنه لما الأرض تطلع بطاطس تاخدي منها، لما تطلع رز تاخدي منها، لما تحتاج أي فلوس نديكي، إنما مسألة إنك تاخدي من الأرض لأ، أو خدي فلوس إنما العقار ما ينفعش. يعني الوقوع في الإشكالية ديت بتؤدي لإيه، وموقفه الشرعي إيه أمام ربنا، وفي الآخرة مصيره إيه؟ حضرتك تتفضل.
1: هذا حرام، لأن فيه تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى.
0: آه
1: على فكرة النظرة ده نظرة أهل الجاهلية. كان الشاعر عندهم يقول إيه؟ أبناؤنا أبناء أبنائنا، وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد.
0: طب نوضحها كده
1: يعني إيه؟
0: بالعامية.
1: يعني بيقول إيه؟ أبناؤنا أبناء أبنائنا، يعني حفيدي ابن ابني ده ابني.
0: ده اللي اقول عليه ابني،
1: واديله كل
0: ابن
1: حاجة.
0: ابن الذكر.
1: ايوه وبناتنا ابناؤهن، يعني اولاد بنتي بقى ابناء الرجال الاباعد،
0: ده من عيلة غريبة.
1: دول من قبيلة تانية ولا من عيلة تانية، هياخد مني ليه؟ وده مش ابن
0: النظرة دي
1: شرع.
0: نظرة
1: جاهلية،
0: غير
1: اهل
0: إسلامية.
1: الجاهلية كانوا بيقولوا كده، ولذلك كانوا بيفضلوا الذكور على الاناث واولاد الذكور على اولاد الاناث. لما نيجي نحتكم إلى الشرع الشريف هنلاقي
0: اتفضل.
1: إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يغير كل هذه الأعراف القديمة الخاطئة
0: ولحكمة مطلقة
1: ولحكمة. ولذلك
0: طبعا.
1: ربنا سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه؟ طب
0: الأنثيين.
1: ما هو أنت ربنا أعطاك أهو مثل حظ الأنثيين. يعني إذا تصورنا إن الأب ترك مبلغ ولا ليس له وارث إلا ابنه وبنته، فالولد له على الضعف من البنت، فلو البنت قبضت جنيه الولد هيقبض 2 جنيه. ما هو ربنا اعطاك اهو واعطاك اكثر من البنت،
0: طيب هو هنا
1: لماذا؟
0: لما يحجز نصيب أخته
1: حرام.
0: يبقى
1: هذا اكل اموال الناس بالباطل. ليه بقى
0: أكل
1: بنقول
0: أموال
1: اكل
0: الناس
1: اموال
0: بالباطل.
1: الناس بالباطل؟
0: اتفضل.
1: لان الميت بعدما يموت ويترك تركة، هذه التركة بنخرج منها حقوق متعلقة بها الأول، زي إيه؟ زي دفنه وتجهيزه وكذا وكذا،
0: والدين
1: وبعدين
0: والوصية
1: عليه دين
0: ومشاكل.
1: بنخرج، عليه وصية بنخرج،
0: طيب
1: الباقي ده بيدخل جبرا جبرا في ملك الوارث، بيدخل
0: جبرا
1: جبرا
0: القوة.
1: يعني بالقوة، بقوة الشرع. يعني دلوقتي
0: تلقائي.
1: أيوه دلوقتي واحد توفى وله أموال، خرجنا الحقوق المتعلقة بالتركة، ما
0: نعم.
1: بقي شرعا
0: اه
1: دخل في ملك الوارث. فلما يكون عندنا مثلا واحد اتوفى على 3 فدادين أرض
0: نعم
1: وخرجنا كل حاجة، وال3 فدادين دول هم التركة، فدان منهم أصبح في الذمة المالية للبنت شرعا شرعا. فلما الولد يحط إيده على ال3 فدادين بدعوى إن دي أرض أبويا، أنت كده يا ابني أخذت من أختك فدان أرض دخل في ذمتها المالية شرعا بطريق الغصب.
0: يعني نقول لكل ابن أو لكل أخ ما بيديش أخته نصيبها الشرعي في مال أبيهم، ده أنت ما أنتش واصي على التركة،
1: أصبح مغتصبا
0: مغتصبا
1: وآكلا لحقوق الناس بالباطل،
0: بياكل حرام.
1: وسيحاسب عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. طب عشان نخرج من هذه العهدة نعمل إيه؟ فورا نسلم الأموال والأراضي إلى أصحابها، ونطلب منهم أن يسامحونا في الفترة التي مضت بغير أن تكون في حوزتهم.
0: طب وربنا سبحانه وتعالى مش قال في القرآن الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما؟
1: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كيف نستمع إلى هذه الآية؟ وعلى فكرة ده الآية ده إيه؟ جاءت قبل آيات المواريث مباشرة.
0: قبل آيات المواريث.
1: مباشرة.
0: الحكمة إيه بقى يا فضيلة
1: الحكمة إيه؟
0: الدكتور؟
1: خلي بالكو إن أنت لو أكلت أموال اليتيم اللي هو الضعيف المسكين ربنا هيعمل فيك كذا، فما بالك بأن تأكل أموال القوي.
0: لا إله إلا الله.
1: يعني البنت دي
0: نعم.
1: قوية بالغة وراشدة ومتجوزة وعندها أولاد، ومع ذلك أنت مش كلت أموال واحد ضعيف ما يقدرش يدافع عن نفسه، ده أنت كلت أموال ناس كبار يقدروا يدافعوا عن نفسهم، ومع ذلك قهرتهم ومنعتهم من أموالهم.
0: يعني الجريمة مضاعفة.
1: طبعا فما بالك بهذا. وعلى هذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقرن ما بين هاتين الآيتين، آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ولسرقهم سعيرا يوصيكم الله في
0: الله
1: أولادكم
0: أكبر،
1: للذكر مثل
0: الله
1: حظ الأنثيين.
0: الله.
1: خلي بالك إن مال الميراث، أصل مال الميراث ده سهل الأكل، ليه؟ أصل مال أبويا وأوراقه عندي وحاجته وحاجته معايا، وأقدر
0: وأنا ابن
1: أحبسها
0: الراجل بقى.
1: وأقدر أحبسها عن بقية الورثة، أقدر أحرم أمي وأحرم إخواتي البنات وأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا. فربنا قال أهو الآية، الآية الأولى وآدي الآية الثانية. فلما تيجي تقرأ بقى الآيات يوم ايه ربنا بيمهد كده، اوعى تاكل حق الورثه حتى وان كانت تركه في حوزتك، لان ربنا سبحانه وتعالى قاله الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون، يعني في الدنيا وفي الاخره. فخلي بالك علشان ما تقعش في هذا الجرم.
0: بيبقى عندهم احيانا يا فضيلة الدكتور دافع نفسي يقول لحضرتك ايه، انه اصل ابني وابن اخويا لما تبقى فيه اشكالية متعلقة بالاسرة او حاجة معينة هم اللي هيقفوا، انما ابن بنتي ده يعني يتبع عيلته، فقوته او مناصرته او علمه او ثقافة او ايا ما كان هو النفع بتاعه. هنا نفتكر قول الله تعالى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.
1: الحاجة الثانية، ربنا سبحانه وتعالى ما كان غافلا أبدا، وحاشا لله أن يكون
0: حاشا
1: غافلا
0: لله.
1: عن هذا الأمر. ولذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هو ربنا أعطى الولد الضعف علشان كده، عشان عليه مسؤوليات مالية.
0: نعم.
1: إذا لما ربنا أعطاك الضعف لماذا تزيد عن الضعف؟ ما هو ربنا أعطاك الضعف فعلا علشان كده، يعني لو البنت ورثت فدان أنت تورث فدانين، ما هو الفدان الزيادة اللي عندك ده علشان الأعباء المالية اللي ربنا كلفك بيها، فلماذا تريد أكل حق البنت بدعوى إنك أنت مسؤول؟ طب ما أنت يا سيدي مسؤول وربنا أعطاك زيادة في مقابل هذه المسؤولية. إذا فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونعرف إن هذه المسؤولية لها ما يعني ما يكافئها من عند الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: فاحنا مش محتاجين ان احنا نزود على ما اراد الله سبحانه وتعالى ان يعطينا اياه. ولازم نستحضر شيء، ان المال مال الله. يعني انا في حقيقه الامر لا املك شيء، وابي لا يملك شيء، وابني لا يملك شيء. المال مال الله. ولكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ينقل امواله وملكه بين عباده على وفق ما أراد هو سبحانه وتعالى.
0: بتشريعه.
1: أيوة. ولذلك قال البنت تاخد كذا والولد ياخد كذا والأم تاخد كذا والجد ياخد كذا والعم ياخد كذا والخال ياخد كذا. طيب لو احنا تدخلنا بقى وقلنا لا ده فلان ياخد وفلان ما ياخدش، إذا نحن قد تدخلنا في أمر الله على وفق على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، يعني كأننا تحكمنا في أموال الله بإرادتنا احنا. وهل نستطيع؟ ده الواحد فينا لا يستطيع أن يتصرف في أموال غيره من البشر.
0: طبعا.
1: هل نستطيع أن نتصرف في ملك الله بغير إرادته
0: حاشا
1: سبحانه
0: لله.
1: وتعالى أو على عكس ما أراد الله سبحانه وتعالى؟
0: طب لو تعلل وقال مثلا ده أصل البنت ديت كانت غير بره بأبيها وسابته في مرض موته، فده ملهاش إنها تاخد في ميراثه شيء،
1: هنرد على
0: جعل
1: هذا
0: نفسه
1: الأمر.
0: مشرع.
1: كويس، هنرد على هذا الأمر بأمرين.
0: نعم.
1: بردين. الرد الأول، طب ولو تصورنا ان الابن هو اللي كان غير بر بابيه، مش ده بيحصل؟
0: وارد.
1: بيحصل. الامر الثاني، هل ربنا سبحانه وتعالى ربط الميراث بالبر؟ لا، ما قالش يوصيكم الله في اولادكم البارين للذكر مثل حظ الانثيين.
0: ناكد على المعلومه دي تاني فضلت الدكتور لو تكرم.
1: الامر الثاني
0: الميراث
1: الميراث غير مرتبط بالبر. البر شيء له اجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، والميراث شيء اخر.
0: نعم.
1: وعلى هذا فالبار والفاجر سواء في الميراث.
0: نعم.
1: هذا ابن وهذا ابن، هذا ابن وهذه
0: يعني
1: بنت،
0: اللي كان بيحسن لأبيه واللي كان عاق،
1: كان عاق لأبيه، الاثنين
0: ده
1: هيورثوا،
0: يرث وده يرث،
1: ولكن كل واحد منهما سيذهب إلى الله سبحانه وتعالى بما فعل.
0: حسابه عند
1: حسابه
0: ربنا.
1: عند ربنا. ده كان بار هيذهب ببره وربنا يكرمه، هذا كان فاجر وعاق هيذهب إليه وربنا هيحاسبه. ولكن أن نجعل من نفسنا حكام ومشرعين ومغيرين لأمر الله سبحانه وتعالى، فنعطي لهذا ونمنع هذا بدعوى إن هذا بار وهذا عاق، هذا مما ليس لنا.
0: طيب، مسألة أخيرة فيما يتعلق بمسألة توزيع التركات، ولو في عجالة كده لو تكرمت. البعض بيقول إنه الوالد توفي، طيب عيب إن احنا نتكلم في الميراث بتاعه نوزعه لأنه والدتكم لسه عايشة،
1: نعم،
0: ما ينفعش. أو الأم توفيت، طيب يلا يا بابا نوزع التركة، لا عيب، أنا لسه موجود على قيد الحياة، محدش يتكلم في الميراث طول ما أنا موجود. مسألة طول ما أحد الوالدين موجود فمحدش يتكلم في ميراث، وأجيال كاملة تضيع عليها الحقوق وأجيال كاملة تفضل محرومة، هل الكلام ده يعني موقف الشرع منه إيه؟
1: أولا بمجرد وفاة المتوفى أصبحت أمواله وتركته ملكا لورثته، وزي ما قلنا تدخل جبرا في ذمته من
0: نعم
1: مالية،
0: نعم
1: من غير اختيار. ولكن أحيانا بيتحرك بعض الورثة إن هم يقسموا التركة، وما زالت الأم على قيد الحياة أو ما زال الأب على قيد الحياة.
0: آه
1: طب لو عايزين نخرج من الإشكالية دي نعمل إيه؟ تعالوا نثبت تقسيم التركة على الورق وما ننفذش فعلا.
0: بس يكونوا متراضين جميعا.
1: ايوه، نتراضى كلنا، امنا لسه عايشه، وعشان امنا لسه عايشه مش عايزين نشعرها ان اجتمع عليها الامرين، ان زوجها توفى وكمان الدخل قل بسبب وفاته، ليه؟ هي تمن حته صغيره كده. طب احنا عايزين نشعرها ان هي برضو ايه، يعني ما زال في بحبوحه من العيشه حتى بعد ابونا ما مات، خلاص ما فيش مانع. بس الاملاك دي هنسيبها كده
0: على
1: لغايه لما
0: المشاع.
1: طب ما يمكن لما تعدي فترة واحد من ولادها تاني يموت ولا كذا ولا كذا. طب ما تيجوا نقسم. طب نقسم ازاي بقى؟ نثبت التقسيم على ورق ونكتب أوراق وعقود ونوقع عليها إن فلان يخصه كذا وفلان يخصه كذا وفلان يخصه كذا، بس احنا بينا وبين بعض كلنا متراضين إن محدش ياخد حاجة.
0: طيب،
1: بس على الأقل ثبتنا الأملاك على أوراق في عقود، عشان لا قدر الله لو واحد من الأولاد اتوفى وله أولاد، ما نجيش بعد
0: حقهم
1: كده،
0: محفوظ.
1: أيوه، ما نجيش بعد كده نقول إيه، طيب ولاد فلان موافقين ولا مش موافقين وهكذا.
0: طب لو احد الابناء غير مرتضي للامر دوت وقال لا انا عاوز نصيبي،
1: نعطيه نصيبه، هذا حقه
0: وليس في هذا عقوق.
1: أبدا، ولا في عقوق ولا في أي حاجة، نعطيه نصيبه ما فيش مانع.
0: بارك الله فيكم، نتلقى هذا الاتصال.
2: أنا إن شاء الله بإذن الرحمن طلع عمره، أنا عندي 69 سنة ان شاء الله، فجوز بنتي هيطلع معايا واحنا هنقعد في غرفة واحدة، هل يجوز ولا لا؟ وهو في يعني هو زي ابني وهو بيعاملني كوالدته بالظبط، وجزاكم الله خير.
1: نعم، في هذه الحالة زوج، على فكرة زوج البنت محرم على أم زوجته على التأبيد.
0: نعم،
1: لماذا؟ لأنه بمجرد انعقاد العقد على البنت أصبحت أم البنت محرمة على التأبيد على هذا الولد. وعلى هذا فما دامت الحرمة على التأبيد فلا مانع أن يقيم معها ومع ابنته ومع
0: تفضل.
1: وعلى هذا فلا مانع من أن يقيم هذا الزوج مع زوجته ومع أم زوجته في حجرة واحدة،
0: طب لو زوجته مش موجودة
1: حتى ولو زوجته مش
0: وهيطلع مع
1: موجود،
0: حماته بس؟
1: حتى ولو زوجته مش موجود. ولكن هنا هنراعي أمر آخر،
0: اللي هو
1: وهو إيه؟ إذا كان السن متقارب هنقول له لأ، الأوجه إن يكون إقامة هذا الزوج مع الرجال وإقامتها مع النساء، ده أوجه
0: الله الله.
1: وأحسن وأحسن. يبقى كده الحكم الشرعي إيه؟ إنه الحكم على التأبيد. طب لو أقام معاها ومع زوجته ما فيش مانع، زوجته مش موجودة نقول له لا، الأحسن إن أنت تقيم مع الرجال في حجرة الرجال وهي تقيم مع النساء في حجرة النساء،
0: ده أورع.
1: ده أفضل. نعم
0: وأنأى عن الشبهات.
1: نعم
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحقيقة الوقت مع حضرتك ممتع
1: الله يبارك فيك.
0: ومثمر ومفيد، ويعني لو طال الوقت أضعاف مضاعفة هنستزيد أكثر من علم
1: جزاكم
0: فضيلتك.
1: الله خيرا.
0: بارك الله فيكم وفي جميع علماء دار الإفتاء المصرية.
1: آمين يا رب.
0: مستمعينا الكرام، باسمكم جميعا نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا جزيلا،
1: جزاكم الله
0: شرفتنا
1: خيرا،
0: حضرتك.
1: بارك الله فيكم.
0: وفي الختام لكم تحيات فريق العمل. كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، تابعنا من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك الزميل أحمد عثمان. الشكر أيضا للزميل حامد صابر من أسرة الإعداد، والإشراف العام على هذه الفترة الإذاعية للإذاعي إسماعيل دويدار. ختاما تقبلوا تحياتي محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي، كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين، يا سيد الثقلين، حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله، صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أنهم مستهدفون، مستقطبون. الوقت يمضي، يجلسون على الهواتف المحمولة، يجلسون على الأجهزة اللوحية، تغيب عقولهم وتغمر أرواحهم في عالم التيه. شواغل تلو شواغل، يمضي الوقت ويمضي العمر، وسيحاسب كل منهم على ما ضيعوا وبدلوا. يا ولدي، يا ولدي، انظر إلى أحوال أهل الله مع الله. نقل عن سيدي عامر بن عبد قيس، وهو أحد التابعين العباد الزهاد، أن رجلا قال له: كلمني، أي اجلس نتسامر. فقال له سيدنا عامر: أمسك الشمس، أي أمسك الوقت، عطل الزمان. يا ولدي، سل نفسك بصدق: هل أنا الذي أستخدم الهاتف، أم إن الهاتف هو الذي يستخدم ضعفي؟ يا ولدي، المشكلة ليست في الهاتف، الهاتف أداة، المشكلة حين تتحول الأداة إلى سيد أنت عبده. عبد تعيس ضيع أنفاسه وضيع أوقاته. يا ولدي، أنصت بقلبك إلى قول الإمام ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وأنصت يا ولدي جيدا إلى كلام الكبار، أنصت إلى قول الإمام الغزالي رحمه الله: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. يا ولدي، انتبه إلي، أنصت بقلبك، كفاك ضياعا لوقتك. ما الذي أصابك يا ولدي؟ يا ولدي، لا تشتت القلب، فيا لهذا القلب التائه المشتت الغافل عن أنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كثرة الصور وكثرة الأصوات والضجيج وكثرة الأخبار وكثرة المقاطع، كثرة الانتقال من شيء إلى شيء، حتى أصبح القلب لا يستطيع أن يسكن. تجلس وحدك فتفتح الهاتف، تريد أن تنام تفتح الهاتف، تريد أن تأكل تفتح الهاتف، الهاتف أمامك يلاحقك، الهاتف أمامك يلاحقك. تجلس مع أسرتك، الهاتف بين يديك. يا ولدي، يا ولدي، وقتك أغلى من الذهب، وقتك حياة. بل قد يدخل بعضنا إلى الصلاة ثم يخرج منها وقلبه لا يزال يتابع ما تركه على الشاشة. قال تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ولدي، لا تضيع حياتك في اللهو واللعب والسهر الفارغ على النواصي والسهر المستهلك لحسناتك. كان سيدي أبو مسلم الخولاني رحمه الله حازما مع نفسه، قد علق صوتا في بيته يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك زحفا إلى الله حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا فتر وكل وتعب، تناول صوته وضرب ساقه ثم قال: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا، أي بقيام الليل؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. يا ولدي، هذه هي الرجولة الحقيقة، وليست الفتونة وليست المهاترات والبلطجة. يا ولدي ما لك، يا ولدي ما لك؟ ما الذي أصابك حتى تصاحب أهل السوء؟ قال سيد ابن عطاء الله السكندري: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فاسأل، سل نفسك، ما الذي ومن الذي تصحبه كل يوم؟ يا ولدي عد إلى ربك وقل: إلهي، يا إلهي، إنني لزمت بابك، أسألك ذلا لنفسي وعزا بك وفقرا إليك وغنى بك عمن سواك. إلهي، ما أكرمك على من أقبل عليك، وما أحلمك عمن وبمن، وما أحلمك بمن أعرض عنك. بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: 5:37 من مساء يوم الثلاثاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. حلقة اليوم أعدها الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء تامر الجيوشي ويقرأها محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، المسارعة إلى الخيرات من أعظم القربات إلى الله عز وجل، لها شأن عظيم في حياة المسلم ما سارع إليها واستغل أيام عمره لمضاعفة الحسنات ومحو السيئات، فشأنه في ذلك كشأن التاجر الذي يترقب المواسم للحصول على الربح الكبير والجزاء العظيم. ولقد حث الإسلام على التنافس في الخيرات والتسابق إلى فعل الطاعات والقربات. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العظيم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان البركات في التنافس في الخيرات. جاء فيه: إن المؤمن عالي الهمة لا يقنع إلا بمعالي الأمور، فهو متطلع دائما إلى الأكمل والأحسن، امتثالا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فالمؤمن يستشعر أنه في ميدان سباق، فيأخذ أهبته ويعد عدته ويشمر عن ساعد الجد والاجتهاد حتى يصل إلى مطلوبه، فيكون من السابقين إلى جنة الرحمن. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، صدق الله العظيم. ولقد رب الإسلام أبناءه على استشعار هذا المعنى في أمر الآخرة، حتى جعل الفرد المسلم يتطلع إلى أن يجعله الله تعالى إماما للمتقين. قال الله عز وجل عن أولئك المتقين: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العظيم. ولعظم هذه الصفة الحميدة مدح الله عز وجل بها أنبياءه، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، صدق الله العظيم. ومن ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على التنافس في الخيرات والتسابق إليها. ولقد امتثل الصحابة رضي الله عنهم لتوجيهات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فسارعوا في الخيرات وبادروا بالأعمال الصالحة ليلا ونهارا. فهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العظيم. قال أبو طلحة وكان له حائط: يا رسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اجعله في قرابتك أو أقربيك. فعلينا إخوة الإيمان أن نسارع في الخيرات كما سارع أسلافنا، ونبادر إلى الطاعات كما بادروا، ونقدم لأنفسنا كما قدموا، حتى نفوز برضا الله وغفرانه. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، إن المسارعة إلى أعمال البر خلق لا يتخلق به إلا من وهبه الله تعالى رجاحة في العقل، وانشراحا في الصدر، وسلامة في القلب. والمسابقة إلى الخيرات خلق لا يتصف به إلا المؤمن الصادق. قال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أخي المؤمن، إن المؤمن الفطن يدرك أن الحياة فرص. من اغتنم هذه الفرص وعمل الصالحات فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها

عرضها الأرض والسماوات، سارع إلى بناء أسرتك ومجتمعك بالأعمال الخيرية النافعة، واعلم أن حب الخير والمسارعة إليه سبب لقبول الدعاء. فالله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان، بهذا الفاصل من الابتهالات الذي قدمه الشيخ نصر الدين طوبار، نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. لكم تحيات تامر الجيوشي تنفيذا من الهندسة الإذاعية، خالد قنديل الإعداد، ومحمد عبد الحكم من أمام الميكروفون.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة ضمن رحلتنا القرآنية المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 57 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 58 بعد 100 إلى الآية 60 بعد 100 من السورة المباركة، ونستمع إخوة الإيمان إلى تلاوة الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 58 بعد المئة إلى الآية 60 بعد المئة من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على القراءة الصحيحة للآيات المباركات، كيف نقرأها كما استمعنا إليها من المصحف المعلم، ونتعرف على بعض أحكام التجويد. فضيلة الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون في العالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير من رتل القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فقط

أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لام الحرف في كلمة هل وقعت قبل الياء فحكمها الإظهار، وتخفى النون الساكنة عند الظاء مع الغنة مفخمة في كلمة ينظرون، وتخفى عند التاء في قوله تعالى أن تأتيهم مع الغنة مرققة، وتمد الألف التي قبل الهمزة في قوله تعالى إلا أن من قبيل المد المنفصل وقدره 4 أو 5 حركات، وتمد ألف الإشارة في كلمة الملائكة من قبيل المد المتصل وقدره 4 أو 5 حركات أيضا، ويراعى قراءة كلمة يأتي في الموضعين بفتح الياء حال الوصل، ويجوز الوقف على قوله تعالى آيات ربك من قبيل الوقف الحسن. قوله

تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يراعى قراءة كلمة يأتي هنا بإسكان الياء وصلا ووقفا، وتخفى النون الساكنة عند الفاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى ينفع، وتخفى مع الغنة مفخمة في قوله تعالى من قبل، بينما تظهر عند الهمزة في قوله تعالى تكن آمنت، ويظهر التنوين عند الهمزة في قوله تعالى نفسا إيمانها، وتظهر الميم الساكنة عند التاء في قوله تعالى لم تكن، وتقلقل الباء في كلمة قبل وصلا ووقفا، ويجوز الوقف على كلمة خيرا من قبيل الوقف الكافي هكذا.

يراعى كسر اللام وصلا في قوله تعالى قل انتظروا، وتخفى النون الساكنة مع الغنة مرققة في كلمة انتظروا، وكذا في كلمة منتظرون، مع مراعاة ترقيق التاء في كلمتي انتظروا ومنتظرون، وتنتهي الآية عند كلمة منتظرون باتفاق العلماء، ويوقف عليها من قبيل الوقف التام. قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، نون مشددة يجب أن تغن بمقدار حركتين في كلمة إن، وتظهر الميم الساكنة عند الواو في قوله تعالى دينهم وكانوا، وعند الفاء في قوله تعالى منهم في، ويدغم التنوين في اللام من غير غنة في قوله تعالى شيعا لست، وتظهر النون الساكنة في كلمة منهم، ويجوز الوقف على قوله تعالى في شيء من قبيل الوقف الكافي هكذا.

إظهار شفوي للميم الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى أمرهم إلى، وإخفاء شفوي مع الغنة للميم الساكنة عند الباء في قوله تعالى ينبئهم بما، وتنتهي هذه الآية بالاتفاق عند كلمة يفعلون ويوقف عليها من قبيل الوقف التام. قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، توصل هاء الضمير في قوله تعالى فله عشر أمثالها بواو تمد وصلا بمقدار حركتين، وتظهر الميم الساكنة في كلمة أمثالها ويوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الكافي.

0: آمون. تقلقل الجيم وصلا ووقفا في كلمة يجزى، وتظهر الميم الساكنة في قوله تعالى وهم لا يظلمون، وتنتهي الآية بالاتفاق عند قوله تعالى وهم لا يظلمون، والوقف على نهاية الآية هنا من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الدكتور حسن مدني يقدم هذه الباقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن نافع رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. رواه البيهقي. وعن عبد الله بن دينار رضي الله عنه أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه البيهقي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران مقدما لهذا الابتهال. 6:04 من مساء الثلاثاء ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن المغرب. على مدى 38 دقيقة يتلو علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور ما يتيسر من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى 38 دقيقة استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب، حيث تلا علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور ما تيسر من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه عقب أذان المغرب مباشرة ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة بصحبة الدكتور كمال نصر الدين، وذلك لإذاعة ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب ألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، اللهم آمين. 6:43 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 8 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك لإذاعة ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور كمال نصر الدين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وننقل لكم على الهواء ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الذي يعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر الشريف. ملتقى اليوم يعقد تحت عنوان شبهة انتشار الإسلام بالسيف، رؤية إسلامية. ومعنا في لقاء اليوم قارئاً القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومبتهلاً المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. ونشرف في لقاء اليوم بأن يكون معنا من سادتنا علماء الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة المشرف العام على الرواق الأزهري، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة

0: جامعة الأزهر الشريف. نبدأ الآن بأداء صلاة المغرب التي يؤمنا فيها من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف الشيخ رضا رمضان محمد.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استقيموا سوف واعتدلوا.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

هكذا إخوة الإسلام والإيمان أدينا صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وأمنا في الصلاة الشيخ رضا رمضان محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. عنوان الملتقى في هذه الليلة: شبهة انتشار الإسلام بالسيف والعنف، رؤية إسلامية. أيها الإخوة المؤمنون، إن ديننا الإسلامي العظيم هو دين الرحمة في أجل معانيها، فربنا تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وأمتنا هي خير أمة أخرجت للناس لأنها أمة الرحمة. وما انتشر الإسلام في ربوع الدنيا إلا بسبب ما آنسه الناس في المسلمين من صدق وأمانة ورحمة وعدل وتسامح ووفاء. فما عرف المسلمون طوال تاريخهم عدوانا على أحد، ولا أكرهوا أحدا أبدا على الدخول في الإسلام، وهذا ما ينطق به صريحا كتاب الله تعالى. وتعالوا بنا نستمع إلى بعض آياته ونحتكم إلى بعض أحكامه. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا في هذا اللقاء، القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف.

واصبر.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. موضوع الملتقى لهذا اليوم يدور حول شبهة قديمة جديدة، وهي قديمة لأن خصوم الإسلام يرددونها منذ مئات السنين، وهي حديثة لأنها تعود اليوم في ثوب جديد، حيث يتم تقديمها في إطار براق يدعي المنهجية ويدعي العلمية ويتظاهر بالمنطق والعقل. شبهة اليوم شبهة انتشار الإسلام بالسيف والعنف، والحق الصراح أن هذه أكذوبة لا تقوم على ساق ولا تقنع إلا من لا حظ له في العلم والفهم وقراءة التاريخ وفهم شريعة الإسلام. سنتناول هذا الموضوع مع ضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف والمشرف العام على الرواق الأزهري، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. نتناول هذا الموضوع من خلال عدد من المحاور. المحور الأول محور تاريخي منهجي نفند فيه مقولة انتشار الإسلام بالسيف، ونعرض شهادات بعض المنصفين من المؤرخين الغربيين. ثم في المحور الثاني نتحدث عن المحور القرآني والشرعي، ونفصل القول في الحرية الدينية ومبدأ لا إكراه في الدين ومبدأ التعايش مع المخالف. ثم نتحدث بعد ذلك عن أسباب دخول الناس أفواجاً في الإسلام وعوامل الجذب الروحي والأخلاقي في الإسلام. اسمحوا لي أن أبدأ مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد، عفواً مع الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد بعد إذن الدكتور محمد عبد المالك. فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، الذين يدعون هذه الدعوة دعوة انتشار الإسلام بالسيف والعنف، نجد أنهم في كتاباتهم يعودون إلى مراجع وإلى مصادر وإلى مؤلفات، بعضها لكتاب ومؤلفين مسلمين، وبعضها وربما معظمها لكتاب غربيين. ويعني هذا يبدو يعني هنا يعني يبدو شيئا منهجيا، كأنهم يتحدثون بعلمية وبمنهجية، فهناك مراجع وهناك مصادر وهناك أقوال وهناك آراء، فلماذا نرفض هذه الدعوة من وجهة نظر التاريخ والوقائع والأحداث الحقيقية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا، اللهم أمين اللهم أمين. أرحب بحضرتك وبفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط سابقا، أستاذ التفسير، وبالسادة الحضور وبالإخوة المستمعين في كل مكان. هذه الشبهة من الشبهات التي يحاول الجامع الأزهر الشريف أن يسلط الضوء عليها، لأنها لابد أن تدخل في معركة الوعي الذي نسعى إلى إنجاحه جميعا. معركة الوعي معناه إفهام الشباب الحقائق وبيان التحديات التي تواجه الأمة داخليا وخارجيا. هذه الواقعة التي نتحدث عنها اليوم، وهي تتمثل في أقوال الآخرين أن الإسلام انتشر بالسيف. كما أشرت حضرتك أستاذ كمال، دكتور كمال، هي كاذبة خاطئة، مقولة كاذبة خاطئة لا أساس لها على أرض الواقع. يحاول أعداء الإسلام أن يصوروها بصور علمية، وأن يبينوا أنهم يتبعون الموضوعية والأمانة العلمية، وفي الحقيقة لا موضوعية ولا أمانة علمية. الواقع يثبت أن الإسلام، الواقع الجغرافي، الجغرافي أولا، يثبت أن الإسلام ما أمسك السيف ليقطع الرقاب، وما أمر في تعاليمه بذلك، بل دخل الإسلام قلوب الناس في الدنيا كلها عن طريق الرحمة والمودة والصدق. على سبيل المثال، دخل الإسلام مصر، ما زالت مصر موجودة بوحدتها الوطنية، هناك الكنائس التي نحترمها وأهل الكنائس يحترمون المساجد. فلو كان الإسلام دين عنف وسيف، كيف بقت المساجد وكيف بقيت الكنائس؟ كانت ستكون هناك فتن. لكن سبحان الله، أول مسجد يبنى في مصر مسجد عمرو بن العاص. أين؟ في مصر القديمة بجوار كنيسة ماري جرجس. ويدخل عمرو مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظفوا الكنيسة لاستقبال بطريرك النصارى الذي أخرجه الرومان من مصر. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإسلام يدعو إلى الوحدة وإلى المحبة، وإلى أن يتبع كل إنسان دينه حسب ما يراه، طالما لا اعتداء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم. الإسلام يأمر بالبر مع الآخر. فلو كان دين سيف، لماذا لم يأمر بقتل الآخر؟ في أندونيسيا على سبيل المثال، هل أندونيسيا دخلها الإسلام بالسيف؟ ماليزيا، هل دخلها الإسلام بالسيف؟ أمريكا الآن وإنجلترا وأوروبا التي يدخل إليها الإسلام وينتشر فيها الإسلام بقوة، هل السيف هو الذي، هل المسلمون يملكون سيف أو يملكون دبابات أو يملكون حتى غواصات على بحار أوروبا؟ لا يوجد. إذن الإسلام نشر بالرحمة. ومن يقول إن الإسلام انتشر بالسيف، أين دليلك؟ كما قلت حضرتك، يقدمون أدلة. منها على سبيل المثال، أمرت أن أقاتل الناس، أهو مصدر ويأخذ من صحيح البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. ويقولون النبي هنا بيأمر بقتل الناس جميعا، النبي الذي قال لا تقاتلوا العدو، لا تطلبوا قتال العدو، هو الذي يأمر بقتل الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل مكة، دخل مكة فاتحا منتصرا في وسط النهار بعد أن خرج منها في ظلمة الليل البهيم، ماذا فعل مع أهل مكة؟ هل قطع رقابهم بالسيف؟ الذين أخرجوه بالليل من بيته ومن داره، قطع رقابهم بالسيف؟ قال مقولة تكتب بماء الذهب: ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم، أخ كريم وابن أخ كريم، قالها فاذهبوا فأنتم الطلقاء. هل هذا نبي سيف؟ هل هذا نبي يمر في يوم من الأيام، هذا النبي يمر في يوم من الأيام يرى امرأة مقتولة في مقدمة الجيش، في مقدمة الجيش، فيذهب صلى الله عليه وسلم وينظر إليها ويقول ما كانت هذه لتقتل، ما كانت هذه لتقتل؟ لأنها امرأة يحترم المرأة.
2: النبي يأمر بقتل بالسيف، وهو الذي يقول لا تقطع شجرا، لا تقتل طفلا، لا تقتل امرأة، لا تذبح بهيمة إلا لمأكلة، لا تقتل شيخا في صومعته، عابد في صومعته، أي ليس على ديننا. النبي الذي يقول هذا هو الذي أمر بالقتل بالسيف.
0: نعم.
2: هذه مقولة كاذبة خاطئة. نعم. وإن نقلت من عندنا فلها تفسير ولها توضيحات نذكرها. نعم. إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد. أنتقل من خلال كلام فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد إلى فضيلة الأستاذ دكتور محمد عبد المالك. يعني هؤلاء الناس يصدق عليهم قول القائل إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتريه من توهمي. هؤلاء الناس الذين يرفعون هذه الشبهة ينطلقون مما يرونه في عصرنا الحاضر من مذابح ومجازر ومن حروب عالمية طحنت ملايين من البشر ماتوا فيها، فينطلقون من خلال ذلك ويتصورون أن الإسلام بدأ بمثل ذلك، لدرجة أنهم يخلطون بين بعض المصطلحات، مصطلحات الفتوحات الإسلامية ومصطلحات الغزو ومصطلحات الاستعمار إلى آخر ذلك. فكيف نبين لهم الفرق بين الفتوحات الإسلامية وما جاءت به من دعوة ورحمة وبين ما نعايشه ونعاصره من غزو واستعمار وما تقوم به آلة الحرب الحديثة من طحن لملايين البشر؟
3: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فشكر الله تعالى لفضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله على رعايته الدائمة لهذا المنتقى، ولفضيلة مولانا الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف لتوجيهاته الدائمة في هذا الصدد، ولفضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد على إشرافه وبصحبته أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة المشرف العام على الجامع الأزهر وفضيلة الشيخ الدكتور أتى خضر وكل القائمين على الدعوة في الأزهر الشريف، والشكر دائم وقائم وموصول لأستاذنا الأستاذ الدكتور كمال نصر الدين ولكل الحاضرين من أحبائنا وأساتذتنا، بارك الله في الجميع. موضوع من الأهمية بمكان، وقد وضح أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أهمية هذا الموضوع وجل كثيرا من المفاهيم التي ينبغي أن نراعيها في هذا الشأن. واسمحوا لي على سبيل التقديم أولا أن أقدم بمقدمة لا مهمة لا بد وأن أشير إليها قبل أن أجيب على سؤال أستاذنا، وأقول إذا كانوا يعلنون أن الإسلام قد انتشر بالسيف فإني أقول صراحة الإسلام دين السلام بكل ما تعنيه هذه الكلمة، بل إن كلمة السلام بجميع مشتقاتها السلام السلم السلم السلم هي مادة الإسلام، بل إن الإسلام نفسه سمي بالإسلام من اشتقاق هذه الكلمة السلام. وربنا سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، وتحية المسلمين فيما بينهم في الدنيا هي السلام، وشعائر المسلمين عندما يصلون يسلم المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وعندما ينهي المؤمن صلاته أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله. ومن الذكر الوارد بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، وتحية المسلمين في الجنة هي السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، الله يحييهم بالسلام. ومن أسماء الجنة أيضا دار السلام، وتحية الخزنة لأهل الجنة أيضا السلام. وهكذا مما يدل على أهمية السلام في الإسلام، حتى إن كلمة السلام كررت في القرآن الكريم فوق 133 مرة، وكلمة الحرب لم تذكر إلا في 6 آيات فقط. ويعني هذه المقولة الكاذبة الظالمة رد أمير الشعراء أحمد شوقي عليها حين قال: قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس أو جاءوا لسفك دم. جهل، يعني ما قالوه جهل، وتضليل أحلام وسفسطة. فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، والشر إن تلقه بالخير ضقت به زرعا، وإن تلقه بالشر ينحسم. أستاذنا يسأل: عندما تقام أو تحدث الفتوحات الإسلامية، أخذ بعض الحاقدين على الإسلام من خلال هذه الفتوحات دليلا على أن الإسلام انتشر بالسيف؟ بالفعل هذه مقولة خاطئة، فالإسلام لم يكره أحدا على الدخول في الإسلام، بدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين. وهذا نهي في صورة الخبر، كأن ربنا سبحانه يقول: لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، فالله لا يريد أجساما تخضع، إنما يريد قلوبا تخشع. الغرض من الفتوحات أن نوضح للناس الإسلام، لا أن نجبر أحدا على الدخول في الإسلام. إمامنا إمام القبلة بارك الله فيه، وهو يصلي بنا صلاة المغرب، قرأ علينا من سورة الإنسان قول الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإسلام يقصد من هذه الفتوحات تبيين الإسلام، توضيح الإسلام، لا يقصد أبدا أن ينشر الإسلام بالقوة أو يكره أحدا على الدخول في الإسلام. وأستدل هنا بموقعة سمرقند، هذه الموقعة التي دخلها قتيبة بن مسلم عندما فتح هذا البلد، لم يعلمهم، بل إنه فاجأهم وأجهز عليهم ودخل مدينة سمرقند، مما جعل رؤساء البلد يكتبون رسالة ويرفعون الأمر إلى خليفة المسلمين، إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، الذي شكل يعني مجموعة برئاسة أحد القضاة وقام بالتحقيق في الأمر، ووجد أن أهل سمرقند على حق، وأن قتيبة لم يعلمهم، وأنه بالغ في استعمال القوة معهم. ما كان من القاضي إلا أن حكم بإخراج المسلمين من سمرقند، وبالفعل خرجوا من البلد. وبعدما خرج المسلمون منها، ما كان من أهل سمرقند إلا أن جاءوا وأعلنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
0: بارك الله فيكم. الحقيقة أن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك يعني تفضل بعدد من الأدلة القاطعة والشواهد والمواقف التي تؤكد كلها أن هذا الدين العظيم هو دين السلام في أسمى معانيه، وأنه لم يكن أبدا دين عنف، ولم يعرف أبدا أن الانتشار بحد السيف، بل انتشر بالدافع الذاتي له، لأنه دين الرحمة ودين السلام ودين التسامح. ولكن اسمح لي فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، يعني هؤلاء الناس الذين يرفعون هذه الشبهة يتوقفون عند مواضع معينة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، يتوقفون عند آيات معينة يبدو من ظاهرها أن الإسلام فيه شيء من العنف، كمثلا يتوقفون عند قوله تعالى مثلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أو وقاتلوا المشركين كافة، أو كما في الحديث الشريف أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقولون هذا الحديث فيه عموم. فيعني كيف نرد على هؤلاء الناس الذين يستشهدون بهذه المواضع من القرآن ومن الحديث؟
1: بارك الله فيك. أولا قاتلوا المشركين كافة، لو أكملنا الآيات لوجدناها تتضمن رد فعل، لكل فعل رد فعل مساوي له. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن فعل ورد فعل، أين هنا الهجوم؟ مش كده وبس. يقول أيضا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يمنعك أن تقاتلهم عند المسجد الحرام. متى تقاتلهم؟ حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيته يأتي إليك ويحمل السيف لا تقاتله إلا إذا بدأ ينشر القتل وبدأ في التخطيط لذبحك. هنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم وذلك جزاء الكافرين. إذن ابحث في آيات القرآن في أغلبها لا تجد إلا رد فعل. الحديث أمرت أن أقتل الناس أم أمرت أن أقاتل الناس؟
0: أقاتل الناس.
1: أقاتل الناس. إذن والمقاتلة غير القتل، المقاتلة من المفاعلة، يعني مدافعة. واحد بدأ أرد عليه إيه بالقتل، أمرت أن أقاتل الناس. النقطة الثانية، الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ حديث صحيح، بل في أقوى درجات الصح. طب أين الخطأ؟ الخطأ في الفهم بتاع حضرتك، أنت جاي تتهم الإسلام، بينما فهم الحديث يمنع الشبهة. وقد إذا استعملت العقل السليم تستطيع أن ترجع. أمرت أن أقاتل الناس، يقول صاحب الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل الناس جميعا في كافة أنحاء الدنيا. طب إذا كان سيقتل الناس جميعا، لماذا يترك بقية كفار أهل مكة؟ لماذا يترك الوثنيين؟ لماذا يترك عباد الأوثان؟ لماذا ترك هؤلاء حينما دخل جيشه في الأمور؟ إذن هذه القضية قضية خاطئة. الناس هنا هي كما يقول العلماء لفظ عام يراد به الخاص، لفظ عام يراد به الخاص. زي إيه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب. ما المقصود بالناس هنا؟ جميع الناس أم يحسدون جميع الناس؟
0: لا طبعا.
1: أم يحسد الناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الذين قال الناس لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم.
1: أيوة. نعم. الآية الثانية وإذا قيل لهم آمنوا كما ما آمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هل المقصود بها جميع الناس أم المقصود بها المؤمنون؟ كما آمن المؤمنون، يبقى إذن طائفة من المؤمن آمنوا، آمنوا مثلهم. إذن عام يراد به خاص، سيدنا المسيح عليه السلام وأمرت ويكلم الناس في المهد وكهلة. كان سيدنا المسيح هنا يكلم جميع الناس في الدنيا؟
0: لا طبعا.
1: كما يزعم هؤلاء أن النبي أم أمر أن يقتل جميع الناس في الدنيا؟ المقصود هنا اليهود الذين اتهموا مريم ودافع عنها الإسلام، وكان المحامي الأكبر لمريم هنا هو القرآن الكريم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، من الناس؟ المنافقون. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الكافرون جمعوا لكم. إذن هذه طائفة
2: من المنافقين، وهذه طائفة من إيه؟ من إذن القضية أمرت أن أقاتل الناس. شبهة على أن المسلمين أمروا بقتل الناس بالسيف، أين السيف في القرآن؟ هات لي آية فيها السيف في القرآن، لا تجد على الإطلاق. تعال في كتب الصهاينة تجد آيات السيف أكثر من 964 أو 68 آية أو نص في السيف في كتب الصهاينة، ولذلك تجدهم يقتلون. الحروب التي دارت بين المسلمين، كم واحد قتل بين المسلمين والمشركين؟ لا يزيد عن تقريبا 370 واحد. تعال شوف الحروب، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى من سنة 1914 إلى سنة 1918 20 مليون، مش 371، 20 مليون قتلوا. هل المسلمون هم الذين أقاموا الحرب العالمية الأولى؟
0: نعم.
2: الحرب العالمية الثانية أكثر من 80 مليون.
0: نعم.
2: وهنا يقولون إن الإسلام جاء ليذبح الناس وإن الإسلام جاء بالسيف. من قال هذا؟ ارجعوا واعلموا أن هذا الرسول ما جاء إلا رحمة للعالمين.
0: نعم.
2: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.
0: أستاذ محمد عبد المالك، سريعا يعني وقد يعني انتهى وقت هذا اللقاء، من أقوى ردود على هذه الشبهة وعلى هذه الفرية أن المسلمين في بداية أمر الدعوة وفي كل العصور يعني تعايشوا مع المخالفين، تعايشوا مع أصحاب الأديان الأخرى، وعندنا نموذج المدينة المنورة ودستور المدينة المنورة وكيف عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش المسلمون مع غيرهم داخل المدينة، وهذا رد قوي على هؤلاء.
3: جزا الله أستاذنا كل خير. أقول إن التعايش الذي حدث بين المسلمين وغيرهم على مر العصور يدل على أن هذه الشبهة كاذبة وظالمة. وأستاذنا وكأنه يفتح لي المجال للجواب أشار إلى المدينة التي كان يسكنها أخلاط من المسلمين ومن اليهود، واليهود متنوعون، ومع هذا يعني وجدنا المعيشة أو المعايشة الطيبة بين المسلمين وغيرهم. أيضا الذين خالطوا المسلمين في كل العصور لهم كنائسهم وأمنهم المسلمون، بل كانوا يصلون في المساجد. ووفد نصارى نجران الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مسجده، والقصة معروفة في سورة آل عمران. ونحن هنا أيها الأحبة وأيها المستمعون والحاضرون نعايش هذا التلاحم وهذه المحبة، فمصر فيها إخواننا يعني المسيحيون ويساكنوهم مع المسلمين، نعيش في ود وحب وسلام. ولا بد أن أشير إلى هذا الموقف. في رمضان قبل الماضي دعينا من الكنيسة في أسيوط للإفطار، ولما جاء وقت صلاة المغرب أفسحوا لنا المجال وأذنا في الكنيسة وصلينا صلاة المغرب فيها، مما يدل على الحب والود والتسامح. بعض الناس اسمحوا لي يخلط بين المحبة التي ننشدها وننشرها في بلدنا بيننا وبين أخواننا، وربما يحاولون يعني اتهام بعض العلماء بالمحبة مجاملات. أبدا لا نجامل على حساب ديننا، ديننا أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا والناس أجمعين، لكننا نحن نلتقي مع إخواننا الذين يشاركوننا نحبهم ويحبوننا، على الحب وعلى الود كما أمرنا ديننا وكما علمنا قرآننا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية. ونحن نعلم أيها الأحبة أن الإسلام يبيح للمسلم أن يتزوج من الكتابية يهودية كانت أو مسيحية، بل ويحسن معاملتها، بل يذهب بها لتوصيلها إلى الكنيسة إن أرادت ذلك. هذا هو إسلامنا، وهذا هو ديننا، وهذا هو مصرنا. بارك الله في حضراتكم جميعا.
0: نعم، بارك الله فيكم الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك. هكذا إخوة الإسلام والإيمان تبين لنا أن الإسلام ديننا العظيم، هو دين الرحمة والتسامح، وهو دين السلام، ولم يعرف أبدا على الإطلاق السيف إلا

0: يبدو العنوان. هناك جوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي في كتابه حضارة العرب، هؤلاء الغربيون كان عندهم درجة من الإنصاف أنصفوا فيها الإسلام وأكدوا فيها بالأدلة والشواهد أن الإسلام لم يعرف العنف على الإطلاق ولم ينتشر بالسيف أبدا. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء تقدموا بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد ولفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك. نختتم هذا اللقاء بهذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.
1: بسم الله الرحمن

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نأتي معكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، وقد نقلنا لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، ولكم تحيات الزملاء بكنترول الإذاعة خالد رمضان ومحمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية لكم تحيات حنفي محمود وأشرف أبو زيد. كان معنا من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقل الزميل الدكتور كمال نصر الدين ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو سورة الفاتحة.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت فاتحة الكتاب إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى يؤذن بصلاة العشاء نبقى مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
1: هو الله رب العالمين.

قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى تمام 8 من مساء الثلاثاء. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة الفجر يؤذن بها في 5:21، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق شمس الأربعاء يحين في 6:47 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة السهرة من يوم الثلاثاء 17 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. فترتنا الإذاعية من 8 حتى 11. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، هذه تحياتي محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو ما يتيسر من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة العنكبوت.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، المؤمن الحق يتأمل في هذا الكون الفسيح وفيما أودع الله عز وجل من مظاهر قدرته فيه، والإنسان هو فرد في هذا الكون، مخلوق كسائر المخلوقات، فكيف يتفاعل المؤمن مع هذا الكون ومع هذا النظام البديع؟ وحول التأمل في الكتاب المسطور والكتاب المنظور أي الكون، يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أستاذنا، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل في هذا النظام الكوني البديع، نرجو أن تجلي لنا ذلك الأمر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأمل هذا الكون، وقد فهم قول الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هو يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. يعني هذا الحجر عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبوته قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تحدث عن جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. والدليل على ذلك الجزع الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فارقه، وبعدما كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حنين الجزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الكون يتفاعل مع الإنسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مع الآيات الكونية، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يطلب خيرها أي الريح، ويستعيذ بالله من شرها. وكان إذا نزل المطر كشف عن ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يصيبه المطر، ثم يعلل لماذا كشف عن ثوبه لينزل المطر عليه، أي على جسده وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم. يقول: إنه حديث عهد بربه، أي هذا الماء الذي نزل من السماء هو حديث عهد بربه. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع قراءة القرآن، فكما يقول عبد الله بن الشخير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني صوت غليان المياه كان يخرج من صدره صلى الله عليه وسلم عند قراءته للقرآن. وهذا دليل على تفاعله مع القرآن ومع خشوع قلبه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولصدره أزيز كأزيز الرحى، وهو صوت الطاحونة. هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بالقرآن وبما فيه من آيات وبما فيه من عبر، بل إن الله سبحانه وتعالى قال له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اقتدى بذلك عبد الله بن عباس، اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد: إذا أمطرت السماء كان عبد الله بن عباس يقول لجاريته: أخرجي ثيابي، يعني أخرجيها إلى المطر لتبتل من ماء السماء، ويقول: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي تعرضوا لهذه البركة النازلة من السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الماء: إنه حديث عهد بربي. نحكي لكم هذا الكلام لنبين لكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يتأمل هذا الكون وما فيه من آيات وما فيه من عبر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الأعجب من ذلك أن الصحابة الكرام قالوا: يا رسول الله، رأيناك تكعكعت لما كان يصلي، يعني تأخرت، كأنه قد تقدم ليأخذ شيئا ثم تأخر. قالوا: يا رسول الله، ما هذه الحركة؟ ولماذا تأخرت وامتنعت أن تتناول هذا الشيء الذي قدم لك؟ يعني هم فهموا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة، أي في مقامي هذا أطلعني الله سبحانه وتعالى على الجنة ورأيتها، فتناولت عنقودا منها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. إذن على الإنسان أن يتأمل هذا الكون وما فيه من آيات وما فيه من عبر وما فيه من أسرار، وأن يتعرف على هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ليتعرف بذلك على عظمة الحق سبحانه وتعالى.
5: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: أيها الأخوة المؤمنون، هذا هو اللقاء الأول مع سورة الكهف. وسورة الكهف سورة مكية آياتها 10 و100، نزلت بعد سورة الغاشية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 18.
2: إخوة الإيمان، هيا بنا نفتح كتاب الله عند أول سورة الكهف، ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري من المصحف المعلم بدءا من أول هذه السورة الكريمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإسلام، في هذه الحلقة قرأنا من أول سورة الكهف وحتى الآية 12.
3: أيها الإخوة، وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: لم يجعل له عوجا،
3: لم يجعل له اختلالا ولا اختلافا ولا انحرافا عن الحق ولا خروجا عن الحكمة،
2: قيما
3: مستقيما معتدلا أو بمصالح العباد.
2: كبرت كلمة،
3: ما أعظمها في القبح كلمة.
2: داخع نفسك،
3: قاتلها ومهلكها أو مجهدها.
2: صعيدا جرزا،
3: ترابا أجرد لا نبات فيه.
2: أصحاب الكهف،
3: النقب المتسع في الجبل.
2: الرقيم،
3: اللوح فيه أسماؤهم وقصتهم.
2: أول فتية،
3: التجأوا هربا بدينهم.
2: فضربنا على آذانهم،
3: أنمناهم إنامة ثقيلة.
2: بعثناهم،
3: أيقظناهم من نومهم.
2: أمدا،
3: مدة وعدد سنين. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 9:07 من مساء الثلاثاء. إخوة الإيمان، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الزميل عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية معنا على الهواء منذ 9. كنا قبلها بصحبة الزميل تامر الجيوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: هل هناك علاقة بين تكفير السيئات وصلاح البال؟ كما في قوله تعالى في سورة محمد: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نعم، هنالك علاقة بين تكفير السيئات وصلاح البال. فحينما نمعن النظر في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، نرى أن الله سبحانه وتعالى لم يصلح بالهم ولم يصلح شأنهم ولم يرزقهم الراحة النفسية والسلامة النفسية ولم يرزقهم هذه السكينة القلبية ولم يرزقهم هذه الطهارة النفسية والطهارة الروحية إلا بعد تكفير السيئات عنهم، إذ لا يعقل أبدا أن يكون الإنسان صاحب ذنب ويعيش حياة راضية مرضية. فمن أراد أن يحيا حياة الهناءة والسرور وأن يعيش وقد رزقه الله تعالى راحة البال، فعليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والأعمال الصالحة التي تكون سببا في تكفير الذنوب والسيئات، وحين ذاك يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالراحة النفسية وبالسكينة وبالطمأنينة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه السكينة إنما هي منحة ربانية من الله تعالى يقذفها ربنا في قلوب عباده المؤمنين. هذه السكينة هي راحة البال، ومن المعلوم أن هذه السكينة تكون سببا في إسعاد القلوب، فإنها إذا حلت في القلب أسعدته، وإذا حلت في المال كثرته، وإذا حلت في الولد أصلحته، وإذا حلت في الجسم قوته. وهذا هو معنى قول الله: وأصلح بالهم. إذن علينا أن نعلم أن صلاح البال لن يكون إلا بعد تكفير الذنوب والسيئات والخطايا. فإذا أردت أن تحيا حياة كريمة أيها الإنسان فكن قريبا من الله، كن مع الله يكن ربي معك، علما بأن صلاح البال لا يشترى بكنوز الدنيا كلها، وإنما يشترى بالأعمال الصالحات وفاء بعهد الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله العظيم هذا، والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. صدق الله العظيم. بعد 5 دقائق من الآن نستمع وحضرتكم إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورشة عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، الذي يرتل بدءا من الآية 6 من سورة الزمر. أما الآن فنستمع إلى شرح لأحكام هذه الرواية من فضيلة الشيخ محمود برانق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الزمر من الآية 6 إلى الآية 60 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت، قرأ ورش كلمة أمن بتخفيف الميم فتصير أمن هو قانت على أنها موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام التقديري. قل إني أمرت، قرأ ورش كلمتي قل إني بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتصير قل إني. أما كلمتا إني أمرت فقرأها ورش بفتح ياء الإضافة فتصير إني أمرت، والفتح والإسكان في لغة العرب. إني أخاف قرأ ورش كلمتي إني أخاف بفتح ياء الإضافة فتصير هكذا إني أخاف، والفتح والإسكان أيضا في لغة العرب. ولقد ضربنا قرأ ورش كلمتي ولقد ضربنا بإدغام الدال في الضاد فتصير ولقد ضربنا، حيث إن الحرفين متقاربان في المخرج. فمن أظلم قرأ ورش كلمتي فمن أظلم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع الحذف تخفيفا ومع تغليظ اللام لوقوعها بعد ظاء ساكنة مفخمة فتصير فمن أظلم. لهم ما يشاءون عند ربهم قرأ ورش كلمة يشاءون بتثليث البدل قصرا وتوسطا ومدا، ولكن القارئ اختار التوسط في تسجيله تبعا للداني في كتاب التيسير في القراءات السبع. قل أفرأيتم قرأ ورش كلمتي قل أفرأيتم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذفها تخفيفا. أما كلمة أفرأيتم فإن ورشا جاز له في همزها التسهيل وإبدالها حرف مد مع الإشباع فتقرأ هكذا قل أفرأيتم أو أفرأيتم، ولكن القارئ قرأها بالتسهيل، والتسهيل والإبدال في لغة العرب. الله يتوفى الأنفس قرأ ورش كلمة يتوفى وصلا بما بعدها بالفتح، أما إذا وقف عليها فجاز له الفتح والتقليل لوجود الألف المنقلبة إلى ياء. ومن المعلوم أن لورش نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذا وبالله التوفيق.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك

ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو

رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه،

القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده،

بشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

النار وعد الله لا يخلف الله الميعاد

ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه

الفساد، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.

الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم

الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

الناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة،

قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا

جئته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو

0: مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد الذي رتل من الآية 6 من سورة الزمر حتى الآية 60 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الزميل خالد قنديل أعد لحضرتكم هذا الحديث الإذاعي تحت عنوان الاعتدال في الإنفاق. يحدثنا فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى كل من آمن برسالته صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهديه وكان من أمة إجابته ما دامت الحياة الدنيا. وقوله جل شأنه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تمثيل للممسك الشحيح الممتنع من الإنفاق وفاء بالحقوق الواجبة في ماله وقياما بكل ما فيه خيره وخير أهله وذويه وخير المجتمع الذي يحيا فيه. فجعله الله سبحانه كمن شدت يده إلى عنقه فهي لا تستطيع حراكة ولا تقدر على إعطاء ولا أي عمل. وقوله جلت حكمته: ولا تبسطها كل البسط، تمثيل للمبذل المسرف. جعله كمطلق اليد التي تعمل في غير تدبر ولا حكمة، فهو ينفق ماله في غير ما يحل له ويبعثره في غير حاجة طيشا وسفها، لا ينظر إلى عاقبة أمره ولا يبالي بما سيؤول إليه حاله. واللوم هو التأنيب والتعنيف والتعيير. وقوله تعالى: فتقعد ملوما محسورا، راجع إلى الحالين. فالممسك الشحيح بغيض الله ومعنف من الأهل والولد والقرابة ومعير من كل من لم يكن على شاكلته، والمسرف لا يحبه الله وهو ملوم من ذويه ومن كل العقلاء، وعاقبة أمره أن يعود هو باللائمة على نفسه ويندم حين لا ينفعه الندم. والمحسور هو المنقطع الكليل، وأصله من قولهم: حسر دابته إذا سار بها حتى أضناها السير فكلت وأعيت وانقطع سيرها. والشحيح يقطعه حرصه ويقف به شحه عن المسير إلى الخير، والمسرف يسرع إسرافه في فناء ماله فيقعد ولا شيء عنده ويصبح منقطعا عن الوفاء بحوائجه وعن بلوغ ما يريد. بعد أن نهى الله سبحانه عن التبذير وأخبر أن المبذلين إخوان الشياطين أعوانهم في الشر وقرناؤهم في سوء العقبة، وبعد أن بين لعباده ما ينبغي أن يقابلوا به السائلين إذا لم يستطيعوا الاستجابة لهم، أرشدهم سبحانه إلى أدب الإنفاق. وذلك هو القصد والاعتدال فيه، لا تفريط ولا إفراط ولا شح ولا إسراف. فقال جلت حكمته: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ومثل هذا قوله سبحانه في شأن من امتدحهم من عباده وأعد لهم الجزاء الأوفى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والبخل بالمال حيث أوجب الله إنفاقه، والشح والتقتير حيث تكون الطاعة والقربة والخير العام، والحرص حيث تقضي المروءة بالبذل. خلة هي رأس كل خطيئة، ومزلقة إلى كبائر الإثم، وفيها الشر المستطير على الناس وعلى البخلاء أنفسهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. وإنفاق المال في غير ما أحله الله وفي غير ما يحتاج إليه المنفق، أو بأكثر مما تدعو إليه حاجته، كل هذا تبذير وإسراف. وليس الجود والسخاء إسرافا، وليس من الإسراف في شيء الإنفاق الذي يأتي على كل مال المنفق لإعلاء كلمة الله وفي نصرة الحق وبناء الأمة. ففي غزوة العسرة أتى الصديق رضي الله عنه بكل ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ماله، فتقبله راضيا داعيا. والإسراف بكل ألوانه لا عاقبة له إلا اللائمة، والندم والحسرة والعجز والقعود عن الغايات. والله سبحانه يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة، أي كبر وتفاخر. ويبلغ الإسراف ذروة الشر إذا أفضى إلى حرمان الغير أو التضييق عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حول الاعتدال في الإنفاق حدثنا فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو ما يتيسر من سورة القمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة القمر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. تمام 10 من مساء الثلاثاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا ما أعلنته إشارة ضبط الوقت.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: نظرت فقلت لو نجح ابني فسأذبح خروفا، وقد نجح ابني وذبحت الخروف، لكنني أخرجت ثلثه فقط لله تبارك وتعالى وأكلنا الباقي، فهل هذا جائز؟ مع العلم أنني مقيم في خارج البلاد واللحم الحلال هنا قليل جدا، فأرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالنذر هو التزام قربة لم تتعين على الناذر بأصل الشرع، وقد أوجب الله تعالى الوفاء بنذر الطاعة، فقال سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، أوف بنذرك. والأصل أن الناذر يلتزم بما نذره على الوجه الذي نذره، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، وكان المنذور على حسب ما عينه الناذر، لأن العبرة بقصده وتعيينه، فإذا عين جهة أو مصرفا تعين ما عينه. وإذا نذر الإنسان ذبح شاة أو خروف لله تعالى ولم يعين مصرفا آخر، كان المنذور للفقراء والمساكين، لأن النذر قربة لله تعالى، والمقصود منه إخراج ما التزمه الناذر في جهة القربة فيصرف إلى مستحق الصدقة والزكاة. أما إذا عين الناذر عند نذره أن يأكل منه أو أن يجعل بعضه لأهله وبعضه للفقراء، فإنه يعمل بما عينه ولا يتجاوز ما حدده. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا قلت لو نجح ابني فسأذبح خروفا، دون أن تحدد عند النذر أن لك أن تأكل منه أو أن تجعل جزءا منه لك ولأهلك، فإن الخروف المنذور يكون للفقراء والمساكين كاملا، ولا يجوز لك أن تقتصر في إخراجه على الثلث وتأكل الباقي، لأن النذر قد تعلق بالذبيحة كلها. وما دمت قد أكلت من الخروف بعد ذبحه، فعليك أن تخرج للفقراء والمساكين قدر ما أكلت، ولا يلزمك إعادة ذبح خروف آخر، بل يجزئك أن تخرج مثل ما أكلت أو قيمته بحسب ما يتيسر لك في البلد الذي تقيم فيه، ولا سيما مع قلة توافر اللحم الحلال، ما دام ذلك محققا للوفاء بالنذر. وأما إذا كنت قد حددت عند النذر أن لك أن تأكل منه أو أن تجعل بعضه لك ولأهلك، فيكون النذر حينئذ على ما حددته، ولا حرج عليك في الانتفاع بالقدر الذي استثنيته. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل المقابر تجري عليها أحكام المواريث؟ وهل من حق أولاد البنت أن يدفنوا في مقابر جدهم لأمهم؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن من المقرر شرعا أن المقابر ليست ميراثا وإنما هي وقف. ومعنى كونها وقفا أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا التصرف في عينها بما يمنع من الدفن فيها. والأصل الشرعي أن شرط الواقف كنص الشارع، وعليه فإن كان الواقف الذي قام ببناء المقابر قد نص على شيء فإنه يتبع شرطه، فإن نص على دخول أولاد البنات دخلوا، وإن نص على عدم دخولهم لم يدخلوا. وإن كان الواقف لم ينص على شيء فننظر إن كان لأولاد البنات الذين ينتمون لعائلة أخرى مقابر خاصة بعائلتهم، أو كانوا ميسورين يمكنهم شراء مقابر خاصة بهم، فلا حق لهم في الدفن على المختار عند الحنفية. قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: لا يدخل ولد البنت في الوقف على الولد. هذا في ظاهر الرواية، وهو الصحيح المفتى به لما يلي: أولا، إعمال العرف. قال ابن عبدين: مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف، والمتعارف لدينا نسبة الأولاد لعائلة آبائهم لا لعائلة أمهم. ثانيا، القواعد الشرعية في ترتيب القرابات تقتضي تقديم العصبة على ذوي الرحم، وهذا حكم عام ينطبق على النفقة وينطبق على الولاية كما ينطبق على المواريث. واستظهارا لهذا الأصل، فحق أولاد البنات للدفن في مقبرة عائلتهم العصبية مقدم على الحق في الدفن في عائلة جدهم لأمهم. وإذا لم يكن لأولاد البنات مقبرة وليست لديهم القدرة على شراء مقابر، فحينئذ لأولاد البنات حق في هذه المقابر حسب إمكان الدفن فيها، لأن دفن الميت فرض كفاية، والقرابة وإن كانت رحما أولى من عموم المسلمين. وبناء على ما سبق، فينبغي مراعاة شرط الواقف إن وجد، فإن لم يكن فمراعاة العرف المتبع في القرية محل الدعوة. فإن تشاحوا ولم تطب نفوسهم جميعا بالاشتراك في الدفن، فإن كان لأولاد البنات مقابر خاصة بعائلتهم فلا حق لهم في الدفن في مقبرة جدهم لأمهم، لأن قرابتهم إليه رحمية وليست عصبية. وإن لم تكن لهم مقابر ثبت لهم الحق في الدفن، لأن دفن الميت المسلم فرض كفاية على المسلمين، وقرابته وإن كانت رحما أولى من غيرهم. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
4: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم
4: فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع الشيخ محمد الفيومي مقدما لهذا الابتهال.
7: إلهي يا سميع

وجئتك تائها

0: وجئتك تائها
1: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، حتى 11 من سهرة الليلة نستمع وحضراتكم إلى هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 31 وحتى الآية 35 من سورة يونس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل على رسوله هذه الآية وأنزل عليه مثيلاتها ممن بدأ بقوله قل كقوله سبحانه قل هو الله أحد، في خطاب البشر للبشر، إذا قلت لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي ينتظرك، فلا يكون من الابن أن يذهب ليقول قال لي أبي قل لعمك إن أبي ينتظرك، وإنما يقول له المقولة التي يريدها الأب فيقول إن أبي ينتظرك، دون قوله قل لعمك إن أبي ينتظرك. ولكن خطاب الحق للخلق على غير ذلك، فحينما يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، لا يكتفي رسول الله بأن يقول الله أحد كما عادت البشر، ولكنه يعيد اللفظ الذي سمعه كله بما فيه أمره وهو قل، فكأن رسول الله أمين في البلاغ من الله، لا يترك كلمة أداها له الوحي عن الله إلا ويقولها كما قاله الله، وما دام الله قال له قل فليبلغ قل من يرزقكم، وإلا كان يكفي حين يقول الله قل أي يا محمد للقوم من يرزقكم أن يقول محمد من يرزقكم ويطرق قل، ولكن رسول الله يقول ما بلغه الوحي عن الله فيقول قل، ولا يكتفي بمقول القول بل لا بد أن يجيء بالقول حتى لا يحرم آذان خلق الله من سمع كل لفظ صدر عن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، تكلم عن الرزق، والرزق ما به انتفع، والرزق مقوم للحياة، والحياة تقتضي خلقا، إذن فالرزق بعد الخلق، فلا يقال رزق إلا بعد أن يكون قد خلق. ويرزقكم من السماء والأرض، تلك أماكن الأرزاق كلها من السماء إن كان رزقا معنويا يقوم المقومات فيكون بالوحي ينزل من السماء، وإن كان رزقا ماديا يقوم الأبدان فبالمطر الذي ينتج وينجب كل ما به قوام الحياة. كل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه واحدة. ثم قال أم من يملك السمع والأبصار، إذن بعد الرزق قال أم من يملك السمع والأبصار. هنا لفتة يجب أن يتنبه لها الباحثون، هناك فرق بين الخلق وبين الجعل وبين الملك. يبقى فيه خلق وفيه جعل، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ ساجدين. وبعدين قال برضو في الآية بتاعت السجد قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعل لكم السمع والأبصار، وجعل لكم بعد الخلق يجعل. فكأن الجعل توجيه ما خلق إلى مهمة، تقول جعلت الطين إبريقا، فكأن المجعول منه هو إيه؟ الطين. يبقى انخلق الأول وبعدين جعلت من هذا الطين إيه؟ إبريق. كله الصيص شاليه. فإذا فالجعل توجيه ما خلق إلى مهمته. خلاص، جعلت القماش جلبابا، جعلت القماش بدلة مثلا، جعلت القماش بلطو. يبقى الجعل معناه إيه؟ توجيه مخلوق إلى مهمة. فكأن الله خلق أولا المادة ثم جعل من المادة سمعا وبصرا، جعل لكم، يبقى بعد الخلق إيه التسوية؟ جعل لكم السمع والبصر. ثم زاد في ذلك أمن يملك، يبقى فيه خلق وهو لله، وجعل هو لله، وملك هو لله. طب وإيه ده ليه بينبه على الحكاية دي؟ قال لك لأنه قد يخلق وقد يجعل، نسج الصوف وجعلناه بلطو وبعد ذلك ملكه صاحب البلطو. نقول له لا يا حلو، هنا لا، خلق وجعل وملك أيضا، خلق وجعل وملك أيضا، أي بجعله لك السمع والبصر بعد الخلق لا تعتقد أنه جعلها لك ولكنها ستظل أعضاؤه ملكه، يبقيها على حالها، يخطفها، يصيبها بآفة، يعطلها، مالك مش أنت مالك. يبقى إذن فيه إيه؟ تنبه ولادي أوي، فيه خلق وفيه جعل وفيه ملك. الأشياء الخارجة النافعة لابن آدم يخلقها الله ويجعلها ثم يملكها له، يبقى ماله خلاص. لكن ذات الإنسان وأبعاد الإنسان خلقت لله وجعلت من الله وتظل مملوكة لله، وما دام الأمر كذلك خلقا وجعلا وملكا يجب أن يتنبه الذين يدعون عاطفة الإنسانية لخلق الله، فيخلعون عينا ليضعوها في إنسان، يخلعون كلية ليضعوها في إنسان، يخلعون طرفا ليضعوه في إنسان، ويقول له تبرع، يقول لك لا مش تبرع، شري، لا مش شمتك، يقول لك لا مش شري، تبرع بس ما يقولش تمني، تقول له لا شري ولا تبرع. ليه؟ لأن التبرع بالشيء فرع الملكية له، وبيع الشيء فرع الملكية له، وما دمت لا تملك ذاتك ولا أبعاضك فلا يصح أن تتصرف فيها لا بالتبرع ولا بالبيع. وإذا كنت ممنوعا من ذلك وهي أبعاضك وذاتك فلا أن تكون ممنوعا على من يرثك، وإلا يبقى ورث مالك وورث جسمك، يبقى يدي كليتك لواحد ويدي عينك لواحد ويدي ودنك لواحد، نقول له لا. هذه الآية ترد عليكم جميعا، لأننا بأبعاضنا وزواتنا لا نزال ملكا لله، ولا يتصرف الإنسان بالتبرع ولا بالهبة ولا بالشراء ولا بالبيع في شيء، لا، يملكه. إذن الذين يدعون العاطفة الإنسانية ده هيموت ما تركبتلوش كلية، نقول له يا أخي وهل تمنع الموت بدوها وكليته معه؟ عايزة ما تمنعش يا أخي، سيب المسائل كده وتأدب مع الله. افهموها هو الله خالق والله جاعل والله مالك، وما دام هو مالك فلا تبرع بشيء من ذاتي لأحد. فإن قيل والدم ماذا تقولون فيه؟ نقول الدم يعوض، يشرب له كوباية ليمون يعوض له كوباية برتقان كوباية عدس. وإذا كان الرسول قد حرم على المرأة أن تأخذ خصلة من شعر امرأة أخرى لتصل بها إيه؟ شعرها، فلعن الله الواصلة والمستوصلة. إذا كان الشعر وهو نام مخلوف يحرم رسول الله أن يأخذ من بعض ليوضع في إيه؟ في بعض. فقولوا لأهل دعاة الإنسانية لا تكفروا بالله، لا تقولوا ذلك حلال وقولوا هو حرام، ولكن نعمل كده بس معصية، يبقى عاصي تبقى تغفر لك ربنا يعمل لك، إنما ما تقولش حلال إيه؟ ما تقولش حلال أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل كل حيوان له جلد ننتفع به دباغة، ندبغه ونعمل به مصالحنا، إلا جلدين اثنين، جلد الخنزير وجلد الآدمي. شوف شوف المفارقة، جلد الخنزير قال لك ما تدبهوش ولا تنتفع به، ليدل على أن حرمته ونجاسته مؤبدة حتى ولو دبغ. خلاص. طب والآدمي ليه؟ قال لك لكرامته عند الله، لأننا ما نجيش للميت كده الكريم على الله، لقد كرمنا بني آدم، ونجي نسلخ جلده عشان نعمل منه شنطة إن كنا مؤدبين ألف، ولا نعمل منه بلطه، ولا نعمل منه نعل. يقول لك كرامة الإنسان. يبقى الخنزير وإن دبغ جلده لا يطهر، ليه؟ لنجاسة عينه. طب والآدمي ما يطهرش ولا يستعمل، ليه؟ قال لك لكرامته، عشان ما نبتزلوش ونعمله غرابيل ونعمله جزم ونعمله شنط ونعمله مش عارف ايه. فكل من دعاة هذا القول اتقوا الله وافهموا عن الله قوله أمن يملك السمع والأبصار، لم يقل من يخلق ولا من يجعل، بعد أن قال خلق وجعل قال إيه؟ ملك. وما دام ملك سنظل في ملكه. وقولوا له إن الإنسان لو ملك ذاته وملك أبعاده لما حرم الله الجنة على المنتحر. اللي بينتحر دي لو أن نفسه ملكه طب هو موت نفسه، نقول له لا يأخذ الحياة إلا واهب الحياة، مش أنت مش ملك نفسك، تموت نفسك تحرم ربنا عليك الجنة وتدخل النار. يبقى إذن لابد أن تتضح هذه المسألة، وأنا أقولها لأعذر نفسي أننا بلغنا ما فهمنا عن الله، يفهمون أو لا يفهمون هذا شيء آخر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، وقلناه ويخرج الميت من الحي. طيب كل الرزق وكل المسائل ملك السمع والبصر، اشمعنى امتن بالسمع والبصر بس؟ ام قال لك لانهم ادوات العلم النافعه للانسان، الادوات الرئيسيه للانسان. اول الانسان ما يتعلم يشوف الكون وبعدين يسمع، فدول وسائل الايه؟ وسائل الادراك ووسائل العلم. كأن الله سبحانه وتعالى قال لا تنظر فقط إلى رزق أبدانك وقوام حياتك، ولكن انظر إلى رزق الآلات والوسائل التي جعلها الله لك لتعلم، لأنك ستكرم بالعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال ومن يدبر الأمر، لأن كل أمر من هذه الأمور يعوز حاجات كتير، وبدل أن يسرد الله كل شيء قال لله تدبير كل أمر بقيوميته، يدبر لك نفسك وأنت نائم. إزاي تأخذ النفس وتطلع النفس؟ يدبر لك حركة قلبك وأنت غافل، يدبر لك حركة أمعائك، يدبر لك نبضات قلبك بدون ما تعرفها وبدون أي. إذن تدبير الأمر أوسع أو أضيق؟ أمر واسع جدا يشمل كل مقومات الحياة. فسيقولون الله إذا كنتم أنتم بنفسكم بتقولوا الله هو الذي فعل ذلك، فما الذي جعلكم تعدلون عمن جعل لكم السمع والأبصار، عمن يخرج الحي من الميت، عمن يدبر الأمر، عمن يرزقكم من السماء والأرض؟ الحكاية دي تيجي إزاي؟ تبقى دي ما تجيش، دي عايزة عجيبة. أفلا تتقون؟ يعني كل الحاجات دي أفلا تتقون؟ قوا نفسكم مخالفة ربكم الذي صنع معكم كل هذه الأشياء وبإقراركم، مادام بتقولوا الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طب مادام الله هو اللي خلق، تسيب الذي خلق والذي رزق والذي دبر الأمر والذي هاوها وسائل الإدراك وتروح تجي لغيره وتتجي لغيره وتعبده؟ ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بقوله فذلكم الله. ذلكم اللي هو من بقى الذي يرزقه من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحية ويخرج الميت من الحي، والذي يدبر إيه؟ يدبر الأمر، والذي تقولون عنه أنتم ذلك. هو ده مين؟ هو الله. ذلكم، وقد أشار إلى أشياء كثيرة، إلى رازق من السماء والأرض، وإلى مالك للسمع والبصر، وإلى مخرج الحي من الميت، وإلى مخرج الميت من الحي، وإلى مدبر الأمر. إشارة إلى أشياء إيه؟ كثيرة، ولكنه أشار لها بلفظ واحد فذلكم. يعني كل هذه الصفات من إيه؟ من إله واحد. فذلكم الله ربكم الحق. ومدام ربنا الحق، أيوجد في الكون حقان؟ نقول له لا، لأن لو وجد حقين يبقى الحق ده ساعة ما يطلق والحق ده يطلق، ده يبقى ده مناقض ده. إنما لا يوجد في الكون إلا إيه؟ وما دام لا يوجد إلا حق واحد، يبقى ما عدا الحق إيه؟ ضلال. يبقى فذلكم الله ربكم الإيه؟ الحق. يبقى بعد إن قلتوا غير كده يبقى أنتوا جيتوا حق ولا ضلال؟ لأن ما فيش حقين في الشيء الواحد، ما فيش حقين في الشيء الإيه؟ الواحد. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما دام الأمر كذلك، إذن أنتم إن وجهتم الأمر بالربوبية إلى غيره يبقوا ضللتم الطريق. ما هو الضلال أولا؟ الضلال هو أن يكون عندك غاية تريد أن تصل إليها، فيتجه طريقك إلى غير غايتها، يتجه طريقك إلى غير إيه؟ إلى غير، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه ضلال. وهل إذا ما دام ما فيش إلا الحق والضلال، فيه وسط بينهم؟ إن صرفتم ذلك عن الإله الحق يبقوا وصلتم إلى مين؟ إلى الضلال. فأنى تصرفون عن الحق الواحد الثابت الذي لا يتغير إلى ضلال فيه متاهات وأشياء متعددة؟ طب آلهتكم إيه؟ امسك من العلو كده، اللي يقولوا الملائكة، اللي يقولوا بعض الرسل بقى آلهة، الله، اللي يقولوا النجوم، اللي يقولوا مثلا الشجر، اللي يقولوا الحجر، اشياء متعدده ولا لا؟ نقول لهم عايزين بقى نجادلكم الجدل العقلي. ما هو الجدل العقلي؟ كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. كذلك كايه؟ ايه اللي تقدم؟ كما أن الله قال أن فاعل ما تقدم من الرزق ومن ملك السمع والبصر ومن تدبير الأمر ومن إخراج الحي من الميت وإخراج الميت الحي، ذلك هو الإله الحق، وثبت ذلك. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كهذه القضية تمام، حقت كلمة ربك على الذين إيه؟ فسقوا. الله ليه؟ قال لك لأنهم إذا ما أساءوا الفهم في الوحدانية وفي العقيدة يبقوا يستحقوا أن يعذبوا ولا لا؟ لأنهم صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق، فكما عملوا ذلك فخالفوا الحق، إحنا نعمل فيهم إيه؟ كلمة العذاب تحل بهم. نقول هذا خطاب كان للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم آمن، وبعضهم آمن. تبقى حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، يعني إيه؟ أم قال لك لأن الذي آمن لم يؤمن بمجيب عن علم الله، بل ربنا عارف مين اللي حيؤمن ومين اللي حيكفر، إذن الله يقول ذلك في إيه؟ في من سبق في علمه أنه لا يؤمن. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، أي ولا ينتهون عن فسقهم ولا ينتهون عن كفرهم. حقت كلمة اللي هي كلمة العذاب. ليه؟ لأنهم لما أساءوا في فهم العقيدة الأصيلة ولمن توجه العبودية للرب الأعلى والرب الحق، يبقى حقت كلمة ربك على الذين إيه؟ على الذين فسقوا. ولذلك مثلا في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن فيه منهم إيه؟ فيه منهم آمن. يبقى إذن معلوم لله من يؤمن ولا لا؟ معلوم لله من يؤمن. إذن الذي يستمر على الوصف الذي عذب عليه من أجله، الذي يستمر على الوصف الذي يعذب من إيه؟ من أجله، سواء عليهم أنذرتهم أم لم إيه؟ أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حكم بأنهم لا إيه؟ لا يؤمنون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: سنجادلكم بمنطق أحوالكم في ذوات نفوسكم. ألا يوجد في غير المؤمنين بإله قوم يوجهون الناس إلى الخير حسب ما يعتقدون؟ فيه حكماء كتير وما كانوش بيؤمنوا بإله وبيوجهوا الناس إلى إيه؟ إلى الخير. إذن التوجيه إلى الخير أمر موجود عند إيه؟ عندكم. فلا يمكن أن يوجد موجود إلا بتوجيه إلى خير. ليه؟ أما لك الطفل الصغير من أين تنشأ عاداته ومعتقداته واتجاهاته؟ من أين تنشأ؟ مما يرى من آبائه ومما يسمع من التوجيهات. ما بيجيش ناحية النار ليه؟ لأنهم قالوا له ده النار دي تحرق. ما بيجيش دلوقتي ناحية الكهرباء ليه؟ لأنه يقول لك إن قدمت إيدك للكهرباء تنصعد. الله. إذن ففيه من ذات البشر من يوجه المخلوق إلى الخير على حسب ما فهم من الخير. إذن التوجيه إلى الخير ده أمر موجود ولا مش موجود؟ ولكن كل واحد يوجه إلى الخير حسب معرفته للخير، حسب معرفته للخير. يجي مثلا اوعى تقدم ايدك على الكرسي ده لا يتصعقك الكهرباء، يوم واحد اعلم شويه يقول له الا اذا عملت عازل خشب وقفت عليه وعملت كذا وعملت كذا، يبقى وجهه الى الخير ولا لا؟ ليه؟ لانه مكنه من ان هو يعمل حاجه في الكرسي دي ولا يصيبوش الايه؟ ولا يصيبوش الضرر. اذا ففيه توجيه من الخلق الى الخلق لجهات الايه؟ النفع ولجهات الخير. ألا يوجد مثلا في دول غير مؤمنة بإله من يقول لهم الطريق قد أعددناه من المكان الفلاني إلى المكان الإيه؟ الفلاني، الطريق ده يمشي فيه اتنين يتقابلوا، الطريق ده ما يمشيش فيه إلا واحد، اوعى ما تصوتش هنا لأن في مدرسة، اوعى ما تعملش هنا حافظ على السرعة لأن في كوبري ضيق. من اللي عمل الحاجات دي في الأمم غير المؤمنة؟ أناس فكروا في خير هذه الأمم. إذن التفكير في الخير لصالح الأمم أمر طبيعي إيه؟ موجود. وإذا كان ذلك من الإنسان المساوي للإنسان، ألا يوجد تقويم إلى الخير من الرب الذي خلق الإنسان للإنسان؟ لازم يوجد ولازم. فقال لهم بقولوا لنا بقى، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ يمسكهم من الأول بقى اللي هو الخلق من عدم، ما ادعوهاش دي. هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ إذا طرح هذا السؤال على القوم، ماذا يريد الرسول حين يأمره الله أن يطرح على هذا السؤال؟ بالله لو كان عارف أن الجواب بالعكس كان يأمنهم على الجواب؟ مش ممكن. أمال إزاي أمنهم على الجواب؟ هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ ما كانش يعني يحتمل كده انهم يقولوا له الصنم ده هو اللي بيعمل. اذا لا يطرح هذا السؤال الا وطارح السؤال على ثقه من ان سامع السؤال لا يستطيع ان يجيب بغير ما يريده السائل، لا يستطيع ان يجيب بغير. افرض ان ولد بيلعب بلعبه وام الولد قالت انت ما عمرك جبت للواد حاجه، الواد مش عارف ايه، وبعد ذلك تيجي تقول لها من جاء بهذه اللعبه لله للولد؟ يبقى انت لا تامنها على الجواب الا وانت معتقد انها لن تجد الا لهذا الجواب. فقول الله قل من يبدا الخلق ثم يعيده وسوق من طارح السؤال على القوم انهم لن يجدوا جوابا يقولون. ليه ما يجدوش جواب؟ قال لك لان الباطل لجلج والحق ابلج. الحق له بصوله، ساعه ما تيجي تقول كلمه الحق الواحد كده تلتفت تلاقي كلمه الحق عملت فيه ايه، لوحته، على ما يبقى يفكر يقول كلام يناقض غير ده ياخد مده قوي، يوم يحصل له انبهار ويقف زي الايه. اذا قول الحق قل اي يا محمد للقوم من يبدا الخلق ثم يعيده. اولا طرح السؤال ثقه من السائل بانه لن يجد المجيب غير جواب واحد وهو الله. طب ما دام هيجيب لجواب واحد لماذا لقنه الله الجواب؟ كل من يبدا الخلق ثم ايه يعيده. طب ما بك الف سيقولون الله، لكن هنا ما قالش كل من يبدا الخلق ثم يعيده، كان يقول فسيقولون الله، ما قالش كده. قل من يبدا الخلق ثم يعيده، انت قول، انت
5: قل الله،
4: قل الله الله. طب ما قالوش ليه فسيقولون الله، ما ديك قال فسيقولون ايه، انما هنا ما قالش فسيقولون الله، قال له قول انت. ليه؟ قال لك لان الحق قد بهرهم وغلب خواطرهم وغلب ألسنتهم فلم يستطيعوا أن يقولوا شيئا، فأنت قل لهم هو ربنا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله. يبقى هنا الكلام هو لماذا لم يقل كما قال أولا فسيقولون مين، فسيقولون الله. نقول له لأن الانبهار إذا حدث من السائل يخلص مين، يخرس المبطل. ولذلك تجد وكيل النيابه لما يقعد يضيق بقى على المتهم ويقعد يجيب له مش عارف ايه يوم يقول له قول قول، ما يقدرش ايه، ما يقدرش يقول. ليه؟ بيحصل له عنده عمليه الايه الانبهار، ومعنى او عمليه تأبي طباق. يعني ايه تأبي طباق؟ الانسان بارادته والعياذ بالله قد يكفر بارادته، يكفر ربنا خلقه صالح يكفر وصالح انه ايه مؤمن، لكن ابعاضه مؤمنه وابعاضه عابده وابعاضه مسبحه، ولسان الذي ينطق بالشيء مؤمن مسبح حامد شاكر. انما ارادته التي فرضها الله على الاعضاء هي التي احنا ضربنا مثلا وقلنا أن إذا كتيبة سارت في مكان، كتيبة يعني لها قائد، وبعد ذلك صار القائد يأمر بأوامر، الكتيبة نفسها مش مقتنعة به، بتنفذها ولا ما بتنفذهاش؟ بتنفذها. ليه؟ لأنه أطع الأمر ولو إيه ولو غلط. كذلك أبعاض الإنسان سيطر الله إرادته، إرادة الإنسان على الأبعاد. يا إيد سرق تسرق، يا رجل اسعى للخمارة يا لسان إلعن ده وسبه إلعن ويسبه. لكن هل الفاعلات للفعل دي راضية عن الفعل؟ بطبيعة تكوينها غير راضية، إنما بخضوعها لإرادة الفاعل راضية. فيجي يقول لك بقى لما يجي يسأل بقى السؤال من يبدأ الخلق ثم يعيده، اللسان عايز يتكلم، اللسان بفطرية تكوينه ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يقول حاجه. يوم ربنا يقول للنبي والله ايه تقول انت نبعا. نعم. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده. الله ما قالش قل الله. ليه؟ ده بده يؤكد الصيغه، يقول له من عندك، يكفي ان تقول محمد وانتهت المساله. من عندك تقول له محمد، انما من عندك تقول لي ده محمد وجه الظهر وعمل مش عارف، بدك تاكد مين، بدك تاكد شرف العنديه لك. فكذلك ما قالش قول الله بس، قال قول الله يبدا الخلق ثم يعيد. فانى تؤفكون. الإفك هو الكذب المتعمد، الافتراء يعني، لأن فيه كذب بس مش متعمد. واحد نسبا له إن فلان عمل كذا وكذا وكذا، فجي قال لك على حسب ما إيه ما اعتقد، وواحد يعرف إن ده ما حصلش وقاله، إيه الفرق بين الاثنين؟ يبقى واحد كذب غير متعمد، كذب يعني لم يصادف الحق، إنما غير متعمد هو قال اللي يعتقده. يبقى إذا فيه كذب وفيه افتراء. الافتراء إنك أنت تبقى عارف الحقيقة وتقلبها، الكذب تقول الشيء اللي غير حقيقي إنما ما عليكش فيه قلب ولا أي حاجة، أنت اعتقدت كده فقول. ولذلك العلماء لما قالوا إن فيه صدق وفيه كذب، جي علماء تانيين وقفهم وقالوا لا، فيه واسطة بين الصدق والكذب، لا تقدر تقول صدق ولا تقدر تقول كذب. قال لك ازاي؟ قال لك اذا جه ولدك ماشي كده وسمع قال ناس كتير تواطوا كده، حريقة في بيت فلان، حريقة في المحل الفلان، حريقة مثلا، فراح لبو قال له ده في حريقة في المحل الفلان، والكلام ده مش ايه؟ مش واقع. ان كان واقع يبقى صدق، وان كان غير واقع يبقى الخبر نفسه كذب، انما المخبر ما تقدرش تقول انه كذاب، لانه قال على حسب ما ايه، على حسب ما ايه، ما سمع ما اعتقد. يبقى اذا فيه صدق وفيه كذب، فالصدق ان يطابق كلامك اللي حصل، يطابق كلامك اللي ايه، ده صدق ايه، ده صدق الخبر، انما صدق المخبر ان تقول ما تعتقد. يبقى فيه فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر. يبقى مرة يصدق الخبر ويصدق المخبر، ومرة يصدق الخبر ولا يصدق، ومرة يصدق المخبر ولا يصدق الخبر. يبقى إذا لازم فيه أربع حاجات: مرة الصدق الواقع والإخبار، ومرة الواقع والإخبار ما يجوش، ومرة ده يجي ومرة ده ما يجيش، يبقى أربع إيه؟ أربع. فالذين قالوا واسطة بين الصدق والكذب، قال لك الصدق أن يطابق الخبر الواقع، والكذب أن لا يطابق الخبر الواقع. طب والوسط بين الصدق والكذب إيه؟ إن واحدة منهم تايه؟ تختلف. تقول له لا، كان يجب أن تفرق بين صدق الخبر في ذاته وصدق المخبر. يبقى صدق المخبر أن يقول إيه؟ ما يعتقد، وصدق الخبر أن يكون هو الإيه؟ أن يكون هو الإيه؟ هو الواقع. فأنا فكون الإفك ده بقى قلب الإيه؟ أنت الآية تقول والمؤتفكة أهوى، مؤتفكة القرى التي كفئت أعلاها إلى إيه؟ أسفل، انكفئت. كذلك الكذاب بيقلب الحقيقة، اللي مش واقع يقول عليه ده إيه؟ اللي مش واقع يقول عليه إيه؟ ده واقع، واللي واقع يقول ده مش إيه؟ فأنا تؤفكون، أي أن تتعمدون الكذب فتقولون غير واقع بأنه واقع، وواقع تقول غير إيه؟ غير واقع. قل

قبل ما يعمل الحاجة رتب انه يعمل الشيء الفلاني. الشيء الفلاني اللي عايز يعمله ده له غاية ولا ملوش غاية؟ يبقى له غاية. مدام له غاية من الذي يحدد الغاية؟ الذي صنعه. الذي صنعه. ومدام اللي صنعها لما هيقول لها زي ما سمناها زمان قوانين الصيانة او قوانين الاستعمال هيقولها عن خبرة ولا لا؟ افتح المفتاح ده اذا اردت الموجة الفلانية، المفتاح ده اذا اردت الضوء، المفتاح ده اذا اردت الصوت، المفتاح ده اذا كل حاجة لها ايه. يبقى اذا صانع الصنعة هو الذي يضع ايه الغاية منها اولا، خلاص، وطريق الصيانة لها لتؤدي غايتها. يبقى الغاية قبل الخلق ولا الخلق قبل الغاية؟ الغاية قبل الخلق. توجد الغاية اولا ثم توجد الصنعة على مقتضى الغاية التي تريدها. فإذا ما جئت بالغاية لتحقق المراد منها اديني إدارتها إزاي وصيانتها إزاي. من يعمل العملية دي بقى؟ الذي إيه؟ الذي صنعها. آفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله خلق الإنسان ولكنهم يصنعون من عندهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان. نقول لهذه أول تغفيل منكم، اتركوا لمن خلق الإنسان أن يضع قانون صيانة ذلك الإنسان. وهل الصنعة تحدد مهمتها أم الذي يحددها صانعها؟ اسألوا ما أقول يا رب أنت مرادك من الإنسان إيه؟ يبقى إذن العالم كله في شره الآن لأنه جاهل غاية الإنسان وجهل المنهج الذي يسير عليه الايه المنهج. قال لهم تعالوا بقى، هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ يهدي الى الحق يعني يقول لي غايتي ايه والطريق الموصل الى الغايه ايه. طيب الشمس قالت لكم ايه؟ ما غايه الشمس؟ ما الملائكه قالوا لكم حاجه تانيه؟ الرسل اللي انت قلبتهم قالوا لكم غير مرادات الله؟ الشجر والحجر اللي انتوا عبدتوه قال لكم اعملوا ايه؟ يبقى اله لا يعرف الغايه من العابد له ولا يعرف الطريق الموصل للغايه ثم تقولون انه ايه اله. ودون من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي الحق. هداك للحق في كل حركه تتحركها من قمه لا اله الا الله الى اماطه الاذى على الطريق. يبقى ده كلام مستوفى ولا مش مستوفى؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ برضه قول الله يهدي الحق. ليه؟ لان الانبهار هيخليهم ايه يتلجلجهم ويتلخمهم وينخرصهم ولا يقدروش يقول. قول ايه؟ قول الله. والشاطر يعارض، والشاطر يعارض. هنا ساعه ما بيتكلم عن الهدايه الى الحق كان الاصل في المخلوق الغايه. ما خلقت الايه يبقى دي الغايه، خلاص. وما دام الغايه يبقى اللي يحددها الخالق. وما دام يحدد الغايه وعارف المكان يبقى هو اللي يحدد الطريق اللي يوصل للمكان. يبقى مين اللي خلق؟ يبقى هو اللي عارف غايه مخلوقه ولا لا؟ يعرف الطريق اللي يوصل له ولا لا؟ يعرف الطريق اللي يوصل. هبنا نريد اننا نروح مثلا لاي مكان في الصحراء، الاول نحدد المكان ونشوف احنا موقعنا منه ايه، وبعدين نشوف اقصر طريق ايه يوصل للايه. لكن اقصر طريق قد تكون له عقبات تكلفنا ما لا نطيق. جبال يقول له انحرف شويه عن الجبل ده وايه. يبقى مستقيمك وان اعوج ليه؟ يبقى هو المستقيم بالنسبه الى العقبات اللي ايه اللي تتوي. تعمل كده تلف كده زي ما بنشوف الطرق في الجبال. السيل لما يجي يعمل له مجرى الميه هي اللي بتحدد. هو انتوا حد فحت النيل؟ حد من البشر حفر النيل كده وقال له زي ما فرح ما زي ما حفرنا الرياحات ولا حفرنا قناه السويس؟ ابدا. ده المطر نزل في مكان وبعد ذلك يصادف الحته السهله يعمل فيها ايه؟ يروح نفد منه. لا جبل يروح محود على الرمل على السهل وينعوي ويتعدل وينعوي. هو بياخد ايه؟ اقصر طريق في الامكان. اقصر طريق في ايه؟ لانه ما يقدرش يعمل في الجبل ويقطع فيه خد، يقوم يحول كده ويعمل كده ويروح كده وكده. ولذلك تجد كل مرو من عمل البشر يميل الى الاستقامه دائما.

0: ليس من عمل البشر يتعرج كما شاء، يلف على الحتة السهلة عشان ينفد ايه، عشان ينفد ايه منها. مدام بقى اذن الخلق لازم تشوف غايته ايه، وغايته لازم تهديه للغاية، تهديه ايه بالاسلوب. اذن كل خلق لا بد له من هداية. ولذلك تجد سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بيقول ايه، الذي خلقني فهو يهدي. اللي خلقني نقول له انت خلقتني لغاية ايه، هيقول لك لغاية كذا. هو اللي يقول لي بقى الغاية، هو اللي يقول لي ايه. يبقى اذن اللي صنع الصنع هو اللي يحدد الايه، لان الغاية توجد عنده اولا ليخلق. الغاية توجد عنده اول ايه، مش يخلق وبعدين يقول ده ينفع ليه، لا هو عايز ايه، انا عايز غاية كذا، انا عايز حاجة تغسل الهدوم وتوفر على الست وعلى الراجل تعبهم ويقعدوا يحكوا ويعملوا. يبقى الاصل كده. طب نعمل ايه؟ قال لك ما نعمل آلة، وبدل ما نقعد نعمل في التوب كده هي تعمل كده مروحة وتغسل. اذا الغاية وجدت امتى؟ قبل ان يوجد الشيء. ولذلك قال الذي خلقني فهو ايه. وتجد الدقة في العبارة في قول ابراهيم الذي خلقني، ما قالش الذي خلقني يهديني، لا الذي خلقني فهو، مما يدل على ان هذه القضية ستخالف. ربنا يخلق والخلق يضع طريق الهداية، نقول لك هو يهديني هو لوحده. ولذلك الامر الذي توجد فيه هو يبقى معناه فيه مخالفة من البشر. الذي خلقني فهو ايه، لانهم بنشوف الناس موجودين وبعدين يعملوا لنفسهم قوانين، نقول له ده الغلط، اللي خلق هو اللي يقنن، اللي خلق هو اللي ايه اللي يقنن. لكن اذا خلق ربنا وانت قننت، لا ما دام دي الذي خلقني ما قالش يهديني، قال هو، يعني ايه، خدوا بالكم ما فيش الا هو، هو اللي ايه، والذي ايه هو، هو شوف ولا ما قالش والذي يطعمني ويسقيني، لانه يطعمني ويسقيني ما ابويا بيجيب لي اكل وبيجيب لي اشرب وبيجيب لي، ففيه ممكن انك انت تفتكر ان ابوك اللي بيعمل لك، ام قال لك هو بس. فالامر الذي يمكن ان توجد فيه المخالفه يؤكده بايه، هو. ولذلك قال والذي يميتني يا صبح، ما قالش هو يميتني، لان ما حدش بيقول ايه الاماته والحياه تبقى بتاعت مين، ما حدش ايه، لكن يطعمني ويسقيني. واذا مرضت ما قالش يشفيني، لانك بتروح للطبيب ويمكن تفتكر ان الطبيب هو اللي شفاك، ام قال لك هو يشفيني. الطبيب يعالج ولكن الله يشفي، هذا الفرق بين الاثنين. يبقى اذا قول سيدنا ابراهيم الذي خلقني فهو يهدين كلام منطقي، ان خالق الشيء هو الذي يهدي الى الغايه من الشيء. إذن الغاية لازم تكون موجودة، فرتبها بقى، الغاية خلاص والخلق وتوضيح الطريق، هذه الثلاث إيه. فإذا خولف في شيء من ذلك فلا صلاح لكون أبدا. الذي خلقني فهو. وشوف سيدنا موسى مثلا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يبقى لازم الخلق يجيبها تبع الإيه، لانه ما دام خلق يبقى هو اللي عارف الغايه، وما دام عارف الغايه يبقى يوديني الايه، للسبيل الى الايه، الغايه. يبقى مين اللي يعملها؟ هو ربنا. ربنا الذي اعطى كل شيء ايه، خلقه ثم ايه. وعندنا في القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى ما دام خلق يبقى في غايه، وما دام في غايه يبقى في طريق. مين اللي يهديني للطريق؟ الذي خلق هو الذي يهدي، هو الذي يهدي. قل الله يهدي للحق، كلام، لانه هو اللي خالق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى؟ كلام منطقي واضح فطري. قل الله يهدي للحق، للحق، أفمن يهدي إلى الحق. الله، الأولانية قال إيه؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق، ده يدل على ان كان يقول افمن يهدي للحق، ما هو قول الله يهدي للايه للحق، افمن يهدي الى الحق، لا كان يقول افمن يهدي لمين، لان الكلام في من يهدي لي مش الى. ام قال لك ليدل على ان اللام والى متحدتين في الغايه من الهدى، اللام بس نظره اللام الى الغايه ونظره الى الطريق الى الغايه. نظره اللام الى مين؟ الى الغايه. يهدي للحق يعني ايه؟ يهدي للحق، للغايه من الحق. ولكن الهدايه للحق دي ما دام غايه ولها طريق يبقى فيه وسيله ولا لا؟ يبقى من نظر الى الغايه قال يهدي للحق، ومن نظر الى الطريق الى الغايه قال يهدي الى الحق. فاراد الحق في اسلوب واحد ان يجمع بين التعبيرين. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الايمانيه لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات سوره يونس، بدءا من الايه 31 وحتى الآية 35 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعدنا بصحبة حضراتكم من 8 مساء وحتى 11. عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية ومحمد عبد الحكم من المذيعين. مع دقات 11 تبدأ مع حضراتكم فترة إذاعية جديدة بصحبة زميلي عبد الجواد شندي.

0: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. أيها الأحباب، دائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلم النافع هو أحد ثلاث خصال يستمر ثوابها موصولاً لصاحبه فلا ينقطع بموته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على فضل العلم ومنزلته من قول الإمام علي رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. إخوة الإيمان، العلم هو النور الذي يبدد ظلام الجهل، وهو القوة والعزة والمنعة. بالعلم تزداد العقول هدى ورشدا، وترتقي النفوس فتمتلئ ثقة وعزما. يقول الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. فاتقوا الله واطلبوا العلم تفلحوا، واتقوا الله واعلموا أن السعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع ثمرته، فإنها هي الباقية في الدارين في الدنيا وفي الآخرة.

أيها الأحبة الأكارم، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتنا الإسلامية هي أمة اقرأ، هي أمة علم وعمل، فلا خير في علم لا نعمل به، والذي يعمل بعلمه مخلصا النية لله فإن الله يزيده علما وهدى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم.

أيها الإخوة المؤمنون، إسلامنا يحثنا على العلم. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.

أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم، فوافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع.

أيها الإخوة المؤمنون، لا حياء في طلب العلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ويقول الشاعر: وكلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. الحديث عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حديث محبب إلى قلوب المؤمنين، فهو صلى الله عليه وسلم سماحة نفس كروح الصبا، ورقة طبع كعهد الصبا، وحسن بيان كزهر الربا، وروعة خلق وخلق بدا، فمن ذا يساميه في العالمين.
3: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد.

الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك إن

0: وفاك وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 11:15. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة من قصار الصور فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

تعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال

يا

بسم الله

وقال

يومئذ

بسم الله.

فأتى

فأتى

وحصل.

وتكون

وما أدراك

ويل

يا حسن.

وعليه على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

فجعلهم كعصف مأكول.

بسم

وَلَا

الله.

فسبح بحمد

الله الصمد.

ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

بسم الله.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة كانت من قصار الصور وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة، بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمد رفعت، والتلاوة من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي في 12:15 من تسجيلاتنا الخارجية، من تقديم الزميل عماد الدين عبد الخالق. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. روي أنه قال للصحابي الكبير سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه: يا جرير، أتدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قال: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه: أصولها اللؤلؤ والذهب، وأعلاها الثمر. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه من عوامل ضياع الأمم واندثار الحضارات وزوال الخيرات، وأن الله قضى بتحريم الظلم على نفسه قبل أن يقضي بتحريمه على العباد، إشارة إلى خطورته على الفرد والمجتمع وللمبالغة في تحريمه ليحذره الناس. فالعاقل من يتحلل من المظالم قبل فوات الأوان، خاصة وقد امتن الله على عباده بالتوبة وفتح أبوابها حتى لأهل الكبائر، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما عن الموضوع الخاص بالجنة، فقد جعل الله تعالى كل شيء فيها سلاما، وقال لها: استعدي لعبادي ليستريحوا من عناء الدنيا وصخبها إلى دار وكرامتي. فقد صنعها الله على عينه وعدد أبوابها ونوع خيراتها وجعلها زاخرة بما يفوق الخيال. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فليس في الجنة هذا العود الضعيف الهزيل البسيط الذي لا يكاد يرى من بين أصابع سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، بل في الجنة ما هو أعظم وأضخم وأفضل. مثلا: ليس شجر الجنة كشجر الدنيا، بل الذي في الجنة أصوله من الذهب ومن اللؤلؤ، ويعلو ذلك الثمار التي تفوق الوصف جمالا وطعما ولذة.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم حول عاقبة ظلم الناس بعضهم بعضا، وهذا هو الظلمات، كما بيّن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب أثر اليوم بعض نعيم الجنات. نبين بمزيد من التبيان ما أعده الله العظيم لعباده في جناته يوم الخلود بعض هذا النعيم.
2: لقد خلق الله الجنة في أحسن صورة وأبهى حلة، روى الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنة وبنائها فقال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم لا ييأس، ويخلد لا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وقوله ملاطها المسك الأذفر، معنى الملاط يدور حول المواد التي تطلى بها الحوائط والأذفر الطيب الرائحة. وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقد تكلم القرآن عن بعض أوانيها وأشار إلى بعض متعها، قال سبحانه: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وقال سبحانه مفصلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، إلى أن قال سبحانه: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ووصفها بأنها عالية وأنها ساكنة هادئة ينشرح فيها الصدر ويطمئن فيها القلب وتسعد فيها النفس، أو كما قال سبحانه: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة.
1: هذا أستاذنا الكريم عن نعيم عباد الله في جنات يوم القيامة الباقية الخالدة، لكن نتساءل عن أسعد ما يلقاه المؤمن في جناته سبحانه.
2: نعم، هناك رضوان الله. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أعطيكم أفضل من هذا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الرضوان مشار إليه في قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهناك أعلى من ذلك، وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وقد فسر العلماء الزيادة برؤية الله يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يوما للصحابي الكبير سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه: يا جرير، أتدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قال: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجدها. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: سيدنا سلمان رضي الله عنه: أصولها اللؤلؤ والذهب، وأعلاها الثمر. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا قبل ذلك عن الوقف وحكمه، واليوم نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميق الشريعة والقانون جامعة الأزهر، حول أهمية الوقف بالنسبة للمرأة. هل يجوز يا دكتور إن هي توقف بدون إذن زوجها أو بدون إذن وليها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن الوقف مشروع، لقوله تعالى: وافعلوا الخير، وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد بقوله: أو صدقة جارية، يريد الوقف. وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد وقف عثمان وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمر بن العاص. كما أن الوقف مهم بالنسبة للمسلم عموما، رجلا كان أو امرأة، وأهم بالنسبة للمرأة. أولا لأنه من أهم أفعال الخير والإحسان في جميع الديانات السماوية حتى وقتنا هذا. الجامعات الأوروبية والأمريكية التي تحصل على جوائز نوبل علماؤها الكبار هي قائمة على الوقف أساسا حتى الآن. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وافعلوا الخير، ويقول أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذا من الإحسان. ولأن المرأة تحصل به، أي بالوقف، ما فاتها من ثواب لتركها الصلاة والصوم وكثير من العبادات كالجهاد وحمل المصحف وقراءة القرآن إلى آخره في بعض أوقات حياتها، وعدم استطاعتها منافسة الرجال في هذه الأعمال السابقة، نظرا لطبيعتها وللأعذار المختلفة الخاصة بها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه: أو صدقة جارية، أي الوقف. ولأنه بالوقف أيضا يخلى الذكر واسم المرأة، وتستمر العلاقات الإنسانية والأسرية الطيبة، والحب والود بينها وبين الموقوف عليه، خاصة إذا كان من أسرتها حتى بعد الممات، وذلك ببرها وصلتها للموقوف عليه بأحب ما تملك. وفي نفس الوقت يستمر ثوابها وتقربها إلى الله عز وجل، كما أنه بالوقف تسهم المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية إلى آخره، للوطن خصوصا وللإنسانية عموما، وتثبت أنها عضوا فاعلا وشريكا أساسيا للرجل في بناء وتنمية وطنها.
4: وهل توجد نماذج لأي امرأة أوقفت مثلا في العصر الحديث؟
5: نعم، هناك نماذج كثيرة تذكر الكتب أن هناك الأميرة الأيوبية التي أوقفت مدرسة اسمها مدرسة القطبية واستمرت حتى القرن التاسع عشر، كما أن هناك وقف الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل سنة 1913 ميلادية بتخصيص ريع 674 فدان من الأطيان الزراعية بالدقهلية على الجامعة الأهلية وهي جامعة القاهرة حاليا، إضافة إلى 6 أفدنة ببولاك الدكرور تبرعت بها لبناء مقر الجامعة عليها، كما قدمت مجوهرات قيمتها في وقتها 18,000 جنيه حسب أسعار سنة 1913 ليقام بها البناء، مما يدل على دور المرأة في الأوقاف التاريخية في العصور القديمة وفي العصر الحديث.
4: بالنسبة يا دكتور لصدقة جارية، ما المقصود بصدقة جارية؟ وما هي وجوه هذه الصدقة الجارية؟
5: صدقة جارية يعني هي عبارة عن فعل من أفعال الخير يستمر ثوابه لصاحبه حتى بعد موته، ويستمر ثوابه بسبب وجود أثر هذا الشيء، الاستمرارية، إما في استمرارية وجود الشيء نفسه
4: أي.
5: كبناء، الناس تصلي فيه كبناء مسجد.
4: ولكن بنجد أحيانا يا دكتور إن مسجد بجانب مسجد بجانب مسجد، إذا يعني أقوم بعمل يدر مثلا نفع على الناس أكثر.
5: قد يكون لا يوجد الشيء نفسه لكن يبقى الأثر، يعني مثلا لو اشترينا غسالة أو ثلاجة نجهز بها يتيمة حتى تتزوج، هذه من الصدقة الجارية. طب إذا فنيت أو هلكت أو أتلفت هذه
4: لأن
5: الثلاجة أو
4: كل
5: الغسالة،
4: شيء له النهاية وكل شيء
5: نعم
4: بيفنى،
5: أثر.
4: إذا ليست جارية، يعني أقصد هي صدقة جارية يعني استمراريتها لفترة طويلة ولكن ستنتهي بمرور الزمن.
5: ببقاء هذه الفتاة اليتيمة التي تزوجت وتم سترها بسبب ما قام به فاعل الخير هذا، ما بقيت حية فهي تعد صدقة جارية له، وما بقيت ذريتها إلى يوم القيامة، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا من الأثر. فالثواب يستمر والإنسان لا يستهتر مثل هذه الأشياء، وربما يبعده الشيطان عن فعلها ظنا منه أنها ليست من الصدقات الجارية لأنها تفنى أو تتلف أو تنتهي. العكس،
4: هل أنا عندما أساعد إنسانة مثلا في زواجها وأعطيها مبلغا من المال أعتبرها ممكن صدقة جارية أو أعتبرها زكاة، لكن لا تدخل الصدقة في الزكاة ولا
5: نعم،
4: الزكاة في الصدقة؟
5: حسب نيتي، الأمور بمقاصدها.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
7: من تسجيلاتنا الخارجية،
6: برنامج يعده ويقدمه
8: عماد الدين عبد الخالق.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية من تسجيلاتنا الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في بداية حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله لفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عوض. ولد القارئ الشيخ محمد محمود عوض في 5 من يناير عام 1933 في مركز الزرقاء بمحافظة دمياط. أتم الشيخ محمد محمود عوض حفظ القرآن الكريم وأتقن الأحكام والتلاوة والقراءات، وكان والده رحمه الله من قراء القرآن الكريم، فتعلم من والده فن التلاوة حتى أجادها، وتقدم للاختبار بالإذاعة المصرية، وتم اعتماده قارئا، وكان سفيرا للقرآن الكريم، حيث سافر إلى الكثير من بلاد العالم على مدار 40 عاما. وبعد رحلة عطاء قضاها فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عوض مع القرآن الكريم، رحل في 22 سبتمبر عام 2002، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم لكتاب الله تعالى. نستمع إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية مما يتيسر من آيات الله البينات من سورة طه، سجلت لفضيلته من خلال شعائر صلاة الفجر للإذاعة المصرية عام 1979.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اشرح لي صدري ويسر

وقتلت

0: صدق الله
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه لفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عوض، سجلت لفضيلته من خلال شعائر صلاة الفجر للإذاعة المصرية عام 1979. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم. ولد الشيخ إبراهيم جلهوم في 9 فبراير عام 1927 في مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. لاحظ والده عليه علامات النبوغ وهو في 5، فألحقه بكتاب القرية. حفظ القرآن الكريم في 7، وكان يؤم المصلين في الصلاة ويخطب بهم في 7. التحق بالمعهد الأزهري بمدينة الزقازيق، وحصل على شهادة الثانوية الأزهرية وكان الأول بها، والتحق بكلية أصول الدين وتخرج في الكلية عام 1954. حصل على شهادة العالمية مع الإجازة في الدعوة والإرشاد وكان ترتيبه الأول. وبدأت بعد ذلك رحلة الشيخ في الدعوة إلى الله تعالى من خلال مساجد القاهرة الكبرى، فعين إماما وخطيبا بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم إماما وخطيبا بمسجد السيدة سكينة رضي الله عنها، وفي أواخر 50 تولى رئاسة اتحاد الأئمة، ثم نقل إلى مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ثم إماما وخطيبا بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. وفي عام 1992 تم تكليفه بأعمال شيخ المسجد مدى الحياة. توفي رحمه الله تعالى في 27 سبتمبر عام 2003، فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. ونستمع إخوة

وتتفجر بها في الأمة ينابيع الإيمان، فأنبياء الله ورسله منذ بدء الخليقة ما بعثوا إلا بالكلمة الطيبة يضيئون بها القلوب، ويصلحون بها النفوس، ويقومون بها العوج، ويعمرون بها البلاد، ويسعدون بها العباد، ويملؤون بها الدنيا صدقا وعدلا ونورا وهدى وحكمة وعلما وأمنا وسلاما. ولقد وصفت كلمة الإيمان في القرآن بأنها كلمة طيبة، مثلها فيما تخرج من ثمار وما تتركه في حياة الفرد والجماعة من آثار، كمثل شجرة طيبة ثبتت أصولها في الأرض وامتدت فروعها في السماء، وكان من أحسن ثمراتها الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة والأعمال الصالحة التي يرضاها الخالق ويطمئن بها الخلق. يقول تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وعلى النقيض من ذلك تماما كلمة الكفر والنفاق والإفساد في الأرض وبذر بذور الباطل وبث جراثيم الضلال والشر، فإنها كلمة خبيثة تهدم ولا تبني وتدمر ولا تعمر. يقول تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لهذا كان لزاماً على أهل الإيمان أن يحرصوا على الكلمة الطيبة في كل أمر من أمور دينهم وفي كل شأن من شؤون دنياهم، فعليهم قبل كل شيء أن يذكروا الله تعالى قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم تسبيحاً وتحميداً وتكبيراً وتمجيداً وتوجهاً إلى الله بالدعاء لدفع البلاء والنصر على الأعداء وإعلاء كلمة الدين وتحقيق العزة للمؤمنين. وما أصدق قول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن الحقائق التي لا مراء فيها أن صاحب الكلمة الطيبة يرتفع عند الله قدره ويسمو بين الناس ذكره. لماذا؟ لأنه إذا قال صدق، وإذا حكم عدل، وإذا نصح أخلص في النصيحة، وإذا رأى بين الناس شقاقاً ونزاعاً بادر إلى إزالة الشقاق وتصفية النزاع وإصلاح ذات البين، وهو إلى جانب ذلك كله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير مهتدياً بهدي الله تعالى في قوله جل جلاله: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالمسلم في الحقيقة مهذب في لفظه، عذب في حديثه، عفٌ في مناجاته، لا ينطق إلا بحق،

0: ولا يحدث إلا بصدق، ولا يناجي إلا في نفع تام وخير عام يعود على الأفراد والجماعات، ذلك بأن الإسلام هذب طباعه وثقله وصاغه، فإذا هو مثالي في أحاديثه وفي أخباره وفي قوله وقيله، يقدر الكلمة قدرها ويدرك مسؤوليتها وعاقبتها، ويتبين ما فيها من خير وشر ونفع وضر، حتى لا يرد موارد الهلكة والضلال. ومن هنا فإن على الإنسان منا إذا تكلم أن يتكلم بخير معبرًا بحسن المقال، فالتعبير الحسن عما يجول في النفس أدب رفيع يتحلى به المؤمن الصادق في حديثه وكلامه مع أصدقائه ومع أعدائه. مع الأصدقاء ليحفظ مودتهم ويستديم صحبتهم ويقطع على الشيطان وساوسه ومكايده لإفساد العلاقات بين المتآخين المتصافين. يقول تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. والقول الحسن مع الخصوم يطفئ نيران الخصومة ويكسد حدة الشر، فلا يستشر الضرر، وبه يصير العدو وليا والخصم نصيرا. يقول جل جلاله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعظماء الرجال وقادتهم وهداتهم ومرشدوهم يلتزمون في كل حال من الأحوال ألا تبدر منهم كلمة نابية أو قولة جارحة. أما السفهاء من الناس فقد عودوا ألسنتهم على اللفظة الجارحة والقولة المقذعة، يلقون بها هنا وهناك غير حاسبين لشعور غيرهم حسابا، ولا خائفين من الله عقابا، مع أن كلمة واحدة قد تهوي بقائلها إلى درك جهنم، وأن لفظة شر قد تذل بناطقها ذلة لا قيام له بعدها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس يهوي بها، أي في جهنم أبعد ما بين السماء والأرض. وإن المرء ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. أجل، فالمرء مخبوء تحت لسانه، فكلامه يدل على حقيقة عقله وطبيعة خلقه وأساليب الحديث بين مجموعة من الناس تحكم على مستواهم وعلى مدى تمسكهم بالفضيلة والآداب. والحديث طيبا فالعقل ناضج والخلق قويم والمستوى رفيع. والفضيلة سارية في سلوك المجتمع. اللهم أدخلنا جنة الفردوس، اللهم أدخلنا جنة الفردوس، اللهم أدخلنا جنة الفردوس، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار. اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان.
1: آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه لفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عوض، ثم استمعنا إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة. لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد، مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
4: عماد الدين عبد الخالق.
5: تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره وتهرب منه الشياطين وتحضره الملائكة، فما أجمل الذكر الحكيم يتلى في الآفاق. أيها الأحباب، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يبدأ الترتيل من الآية 25 من سورة الأنعام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر

قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيت

يَعْلَمُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ؟ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

يُؤْمِنُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن

بهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل

عليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

بِهِ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم، رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من سورة الأنعام. بمشيئة الله عز وجل سوف يستكمل الترتيل المبارك في حوالي 13 دقائق. ساعتنا الآن 1:30 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 31 من سورة الذاريات للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل

إِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر

جبال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.

الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

الغلبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.

خيرًا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ

0: كذبان. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، رتل علينا من الآية 31 من سورة الذاريات وحتى الآية 45 من سورة الرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، نعمة الصحة والعافية من أجل النعم على العباد، وقد أيد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. قال العباس: فمكثت أياما ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من العافية. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر الشمس والقمر وسخر

0: الكتب. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
1: ما شاء الله.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي، يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب، لقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصي بالإحسان إلى الفقراء والبسطاء والمساكين، ويوصي بالتبسم في وجوههم واحترامهم وعدم احتقارهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وروى الإمام الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. صدقت يا سيدي يا رسول الله. فكم من مجهول في الأرض لكنه معروف بين أهل السماء، معروف بالذكر والدعاء والتضرع والإخلاص والرجاء. وكم من مشهور في دنيا الناس لكنه مجهول بين أهل السماء. فاللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلانية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هل تعلم له سميا؟ صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، المحبة في الله عز وجل ولله تباركت أسماؤه من أسمى القربات، فهي تقرب الإنسان من مولاه عز وجل، وذلك لأنها تكون خالصة لوجهه الكريم. قالوا: صف الحب لا تخطئه في صفة، إن كان وصفك بالحق اتبعناه. فقلت: صدق وإخلاص ومعرفة، وأن تموت وأن المقصد الله. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:46 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الواقعة للقارئ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.